وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا لي 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. قصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فاحنا في كل دوت بنخرج من حاله وفاه لحاله وفاه، من حاله وفاه لحاله وفاه، ما بنلحقش. وكمان في النص اخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فانا كان كل اللي بيحصل احنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا الـ8 واحد واحد، تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مره في حاجه بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحده منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقه اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن ادتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر:
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك. ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول:
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو الثاني عشر:
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية. ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماءكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب ألا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمت.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة،
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها. ولكنه أيضا إله محب، يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته، جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح. ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مباركا اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. رسالة أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في البديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5

0: مفاهيم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
2: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

وأهلا بيكم مرة تانية، وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولوا لي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة

اللي حواليا كلهم يبقوا فعلا مش بس بيستفيدوا من حياتي لكن هم بيتأثروا بحياتي. نهارة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه وهنحكي عن القصة بتاعته مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والأهم من ده هو أنت سألت نفسك قبل كده هو أنت إيه هدف حياتك أو إيه المعنى من حياتك؟ إيه التأثير اللي أنت مقرر أنه أنا هسيبه للناس بعد ما أمشي؟ زي ما قلت لكم نهاية العمل الدرامي كانت أنه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو إحنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع إنه هو أنا عايش ليه؟ يمكن لأنه إحنا متعودين إنه إحنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل أفضل، بنعيش علشان اتجوز وخلف وعمل عيلة ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا متربيين عليه وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسألك سؤال اللي هو انت عايش ليه بتبدأ تتخض كده اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله البعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسة انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربي. وحياتها يمكن للوهلة الأولى أول ما تشوف حياتها تقول يا ربي إيه الحياة البائسة دي. أما بقى دكتور طارق دكتور تحاليل عنده طموح في الحياة أنه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا بيحقق أحلام والده والدته فيه. والده والدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس إنه حياة إلهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها على طول تحس إنه لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي أي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول إنه أيوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدارجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر برا ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة إلهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة.
ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس، وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين، يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده، ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت إن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى أنت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة إنك تسأله لنفسك، أنت عايش ليه؟ لحد فين شايف إنه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من إيه؟ إيه الهدف اللي أكبر منك، وإيه المعنى اللي أكبر منك اللي أنت عايش علشانه؟ والسؤال الأهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الأهم، يا ترى لو أنت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بإيه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك، ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة، ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها، أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا، قناة راديو سما على الساتلايت، على نايل سات ويوتل سات، على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا، وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. انت دلوقتي

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. فيعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق، دول هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه بس. وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية، ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزرية دي، الحياة البائسة دي، بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقية تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك. أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا. أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لأ. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك آه، هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا أن أنت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الاوائل، ولما اقعد كده مع الماميز الموجودين اقول لهم انا ولادي الاوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه. بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة وبعدين، وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياة تستاهل إنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي انه على الرغم فعلا من ان الهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الاساسية ليها والوالدتها والابنها، الا انها فارق معاها تبسط الاخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لاقيه تاكلي؟ انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لميت عروسه ولا مش عارف كم عروسه في الاستاد ببلاش؟ يا شيخه انت لاقيه تاكلي؟ فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابه؟ طب ما انت غلبانه. فبدات الهام تقول لها لا، انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت ما بفرقش معاك غير نفسك، انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني؟ ايه ده، إيه انت غيرانه مني؟ حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحله الرابعه، وان يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا، وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ ما تعي ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحليل ودي واحدة جت عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف، وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت إن أنا أهتم بإلهام وبمرضها، أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل، أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما أعرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش إن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو أنت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع وأقول مش معنى كده أن الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح أن احنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة أنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام، قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فانت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن. انه ممكن ما حققش في حياتي اللي انا عايزه. ممكن احلامي تتاخر شويه، ممكن احلامي تتاجل شويه، فهل انا قادر ادفع التكلفه دي؟ وهنا بدا دكتور الاورام يقول له يا دكتور طارق انت قادر تدفع التكلفه دي؟ قال له انا مش عايزه اقول لها ان هي عندها سرطان في الدم، انا مش هقدر اقول لها ان هي عندها لوكيميا في المرحله الرابعه، انا مش هقدر اعمل ده. فقال له خلاص مفيش مشكله، ما تعملش ده. في اسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بانه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فانت معنى كده انت محتاج انك تفضل جنبها. بدا دكتور طارق يجيب لها الادويه على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدا يقول يعني هو انا ممكن اعوض الفلوس دي، بس دي واحده انا بنقذ حياتها، انا بنقذ حياتها من الموت، فانا هصرف الفلوس دي. بدا يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل اكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها ادويه، وخبى عليها تماما ان هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها انت عندك انيميا ومش عارف ايه والفكره انه دكتور طارق اول مره يحس ان هو عايش، اول مره يحس ان حياته ليها معنى، لانه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح انسانه. يمكن يعرف ينقذها، يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما انقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الاقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمه. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعداء. وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. مشكورك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ضلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لانه الاخر ما قدرش او الاخر ما اخدش باله او يمكن ده عطلني شويه يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني اوقات انه انا بوسع لفلان بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركه اللي انا فيها ولاقي كده من جوايا وقيس كان كده صوت جوايا في روحي بيقول لي انه ده مش مكانك دلوقتي، سيب المكان ده للشخص الفلاني لانه ده هو المكان ده هو في احتياج اليه دلوقتي. فقد ايه بتوجع وقد ايه بتضايق اوقات احس انه انا يا رب انا عشت حياتي كلها علشان الناس بس انا حاسس ان انا متضايق لانه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي اكتر وهنتكلم اكتر في موضوعنا النهاردة وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك او في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وايه الهدف اللي انت بتسعى في حياتك انك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق إنه النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه؟ ليه ليه ليه خطر إن أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة إنه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، إنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوباية مية، ادالك ازازة مية ساقعة، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجة بيترسم على وشك؟ ابتسامة، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساقعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة، بس درجة قليلة، وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، بتحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا.
مش انت ولا زيتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. ادرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد، لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عمالة تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا؟ ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه؟ اديت قد ايه للاخرين؟ اديت ايه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ. وحياة العطاء هي نتيجة انه ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى اكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في آخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

سين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك، ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير، او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده، حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك، ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر، ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت، لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل، لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات عطلت، بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى، يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن

كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك،
0: تستطيع كل شيء.
2: رب احنا نعبد إله حي، صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس غالبا لك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي واحد من صحابي اعرفه مثلا بقالي سنين، انا عارف من سنتين تلاتة اربعة كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شايفك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا, فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي, محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا. لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية. يعني ده يخلينا نعرف انه، او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت فترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك، او ايه اللي حاصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نراجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم, هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل, طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقاك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد ورأي الشخص انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا. مش مناسب رد فعل، مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب، انت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، ومعقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: alla Radiosan.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت.

ده ايه التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الساتلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب، وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا انا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس، لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره، وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة أكتر من الحقيقة نفسها، فأنا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. وإحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، إحنا مش بنخاف من الحقيقة، إحنا بنخاف من إن الحقيقة هتطلب مننا إن إحنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لأن أول ما هقول أنا فعلا اتغيرت يبقى لازم أسأل طب هعمل إيه ما أنا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل إيه بقى عشان بقى ما لازم أصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير أسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة، ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود، وبتطلب التزام، وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه، عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي، لا ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، بمقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا
عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها. يعني فوقات احنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني اب, شايفيني ام, شايفيني صاحب كويس, ان كان انا مش عايز الصورة دي تتهز, انا مش عايز الصورة دي تتغير. ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم, رفض ان اسمع, رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي. زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر. ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للاسوأ, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمه قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي, لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي. مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان. زي ما كان بيقولك ايه, المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور, لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية, دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة, أنا محتاج أتغير, أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس, أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا, مش الناس اللي بتقولها, انا اللي بقولها, انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين, لكن اننا مش عايزين نعرف, يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل, يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس, لان اغلبنا هيقول انا كويس, انا تمام, انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني هروح لحد من صحابي مثلا قريبين, ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي, انا مش مركز قوي. فممكن تقولي كده يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة, او بقيت اقل اهتمام, او ان بقيت مشغول طول الوقت, او ان بقيت اقل رحمة, او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني, انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا, يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا, لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه, اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه. ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه,
مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت بقى, قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه. ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي,
مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ،
انا كتمام انا زي ما انا زي الفل, وفي شخص عنده 70 سنه لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل, الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حته جديده في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير, لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت, كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى, في ناس بقت اصعب, في ناس بقت اقرب لربنا, في ناس بعدت, في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقه فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياه, لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسال مين الغلط او مين ظالمني, جرب تسال نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه. والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك, فده مش نهاية القصة, لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار, مكالمة, قرار, عادة جديدة, وقفة مع النفس, حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه, ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف, لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر, شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت تغيرت, لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى, بقيت احن, بقيت اقرب, بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة, اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم, شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت, تقدر تكون بتابعنا عليه, وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل الخامس. ولما سمع كل ملوك الأموريين الذين في غرب نهر الأردن وكل ملوك الكنعانيين الذين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط أن الله جفف مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم وضاعت منهم شجاعتهم بسبب بني إسرائيل. في ذلك الوقت قال الله ليشوع: اصنع سكاكين من صوان واختن بني إسرائيل من جديد. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف. والسبب في أنه ختنهم هو أن كل الرجال القادرين على الحرب الذين خرجوا من مصر ماتوا في الطريق في الصحراء بعد خروجهم من مصر، وكان كل الذين خرجوا مختونين. أما كل الذين ولدوا في الصحراء في أثناء الرحلة من مصر فلم يختنوا. وظل بنو إسرائيل يسافرون في الصحراء 40 سنة حتى مات كل الرجال القادرين على الحرب الذين خرجوا من مصر لأنهم لم يطيعوا الله. فحلف الله إنه لا يريهم الأرض التي وعد آباءهم بقسم أن يعطيها لنا، أرضا تفيض لبنا وعسلا. وأقام أولادهم مكانهم، وهم الذين ختنهم يشوع لأنهم لم يكونوا قد ختنوا في الطريق. وبعدما تم ختان كل الشعب أقاموا في أماكنهم في المخيم حتى برئوا. وقال الله ليشوع: اليوم أزلت عنكم تعيير المصريين لكم، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في مساء اليوم 14 من الشهر في سهول أريحة. وفي غد الفصح في نفس ذلك اليوم أكلوا من غلة الأرض فطيرا وفريكا، وانقطع المن من ذلك اليوم منذ بدأوا يأكلون من غلة الأرض، فلم ينزل المن لبني إسرائيل بعد ذلك، بل أكلوا من محصول بلاد كنعان في تلك السنة. ولما كان يشوع بالقرب من أريحة نظر فرأى رجلا واقفا مقابله شاهرا سيفه بيده، فسار يشوع إليه وقال له: هل أنت لنا أو لأعدائنا؟ فقال: لا، بل أنا هنا قائد جيش الله. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: ما هي رسالتك لعبدك يا رب؟ فقال قائد جيش الله ليشوع: اخلع حذاءك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه مقدس. ففعل يشوع هذا.

كتاب يشوع الفصل السادس. وكانت بوابات أريحا مغلقة بإحكام، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الله ليشوع: انظر، إني أعطيتك في يدك أريحا وملكها وأبطالها. اعملوا مسيرة حول أريحا مرة واحدة في اليوم لمدة 6 أيام، يسير كل الرجال القادرين على الحرب حول المدينة، ويكون أمام الصندوق 7 أحبار يحملون أبواقا من قرون الكباش. وفي اليوم 7 تعملون المسيرة حول أريحا 7 مرات بينما ينفخ الأحبار في الأبواق. وعندما ينفخون نفخة طويلة في الأبواق يهتف الشعب هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، فيتقدم الشعب ويدخل كل واحد إليها مباشرة. فدعا يشوع بن نون الأحبار وقال لهم: احملوا صندوق العهد، وليحمل 7 منكم 7 أبواق أمامه. ثم قال للشعب: تقدموا واعملوا مسيرة حول أريحا، ويذهب الحرس المسلح أمام الصندوق. فعمل الشعب كما قال يشوع، تقدم الأحبار 7 حاملين الأبواق 7 أمام الله، وهم ينفخون فيها، وصندوق عهد الله يتبعهم. وذهب الحرس المسلح أمام الأحبار وهم ينفخون في الأبواق، وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق، والأبواق تضرب طول الوقت. وقال يشوع للشعب: لا تهتفوا ولا ترفعوا صوتكم ولا تخرج كلمة من فمكم حتى يوم أقول لكم أن تهتفوا فتهتفون. فسار الصندوق حول المدينة مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وباتوا هناك. ثم قام يشوع في الصباح الباكر وحمل الأحبار الصندوق، وتقدم الأحبار 7 حاملين الأبواق 7 وساروا أمام الصندوق وهم ينفخون في الأبواق، وكان الحرس المسلح أمامهم وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق، والأبواق تضرب طول الوقت. فداروا بالمدينة في اليوم 2 مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وعملوا هذا 6 أيام. وفي اليوم 7 قاموا عند طلوع الفجر وعملوا المسيرة حول أريحا بنفس الطريقة 7 مرات. هذا هو اليوم الوحيد الذي عملوا فيه هذا 7 مرات. وفي المرة 7 لما نفخ الأحبار في الأبواق قال يشوع للشعب: اهتفوا، لأن الله أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها وقفا لله. راحاب العاهرة فقط تحيا وكل من معها في دارها، لأنها خبأت الجاسوسين اللذين أرسلناهما. أما أنتم فإياكم أن تأخذوا شيئا من الوقف، لئلا تجلبوا على أنفسكم الهلاك وتجلبوا الخراب والمصيبة على مخيم بني إسرائيل. كل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكرس للمولى وتدخل في خزانة الله. فلما نفخ الأحبار في الأبواق وهتف الشعب هتافا عظيما، سقط السور في مكانه، وتقدم الشعب إلى المدينة، ودخل كل واحد إليها مباشرة، واستولوا على المدينة، وقتلوا بالسيف كل من في المدينة، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض: ادخلا دار المرأة العاهرة وأخرجاها من هناك مع كل من لها كما حلفتما لها. فدخل الشابان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل من لها، أخرجا كل عائلتها، ووضعاهم خارج مخيم بني إسرائيل، وأحرقوا المدينة وكل ما فيها بالنار. أما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد
فوضعوها في خزانة بيت الله، وأبقى يشوع على راحاب العاهرة وكل عائلتها وكل من لها، فأقامت بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسسا أريحا. في ذلك الوقت حلف يشوع يمينا وقال: يلعن الله الرجل الذي يأتي ويبني هذه المدينة أريحا، بينما يضع أساساتها يموت بكره، وبينما ينصب بواباتها يموت صغيره. وكان الله مع يشوع، وذاع صيته في كل البلاد.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. و ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملله الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف، أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالAI، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالAI، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الAI، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الAI بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود إيجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح لو أنت فضلت تنزل صور ليك، يمكن دي هتلاقوها في البنات أكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي فيهات على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني أقول لكم إنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول إنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياه كلها ماشيه كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهارده الحلقه بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول إنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده في حب، في امان، في هدوء، في سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط، طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى في كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات 5 ممكن تلاقي 2 فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ واسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معاك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد، وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم. فتحس انه ايه، كل وقت بساعه، انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي، يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي، وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات، وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل انا مرتاح في العلاقة دي ولا انا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لاني بحبه ولا انا خايف اخسره، مش عايز اخسره عشان تعودت عليه يمكن؟ هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو. سيبوني بقى يا جماعه اعيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ فتحس انه في حاجة غلط. هو انا وحش قوي كده؟ هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة، بس هو اولوياته حاجة تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك؟ يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت؟ حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي. حلو الحب التهديدي ده. ليس حب، الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش. قولي لي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقولي لي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا ضمني، ما يمكن

أهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، أهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فأنا أصبحت حاسس إنه ما حدش هيعمل كده معايا، فأنا لما لقي حد بيحبني بأذيه زي ما أنا تأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقه هاديه كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقه وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على اعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي يصالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فاوقات كتيره بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا، يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقولي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده، فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير، يعني ايه المشكلة، مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته، تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده، انا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادره تتقبلي العيب ده، الى اي مدى مش قادره تتقبليه، لازم تاخدي فتره تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحه ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدوده، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافه دي، ايه اللي انتوا بتتكلموا، اسر ايه وطول ايه، يا جماعه دي عندها نقطه مهمه، ما كل واحد عنده نقطه مهمه، ممكن النقطه المهمه اللي عندها تبقى هايفه بالنسبه لك او بالنسبه لك، بس هي بالنسبه لها دي نقطه مهمه ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكره، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجه مضايقاه، فتاخد وقتها وتشوف إلى أي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست أنه العيب بيتلاشى وأنها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف إيه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة أنها مكسوبة.

0: في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها, وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف, فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليك دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا, تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية, هم مش شايفين العيب ده, بس دي شايفة العيب ده, فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير, بس أنا مش قادرة أحبه, مش قادرة, او بحبه بس مش قادرة ان انا ادخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش ان انا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده, موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس, فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطة دي, والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا, يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق, سامح واترك الماضي, وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا, وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده, صدقيني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه, فبحب قوي الجملة دي, يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10, يلا بينا. ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10, انت 10 يعني عدة صح, انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح, لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده, لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم, صباح الفل عليك يا حاتم, بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما, ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس, وليكي وحشه والكل زملاء الراديو, وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير, صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده, ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق, نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك, وتكون لهم سترا وعونا برحمتك, احفظهم بسلامك, املأ قلوبهم, اسعد قلب كل شخص حزين, استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك, أمين. ويسر كل ما تعسر أمره, ويسر كل ما تعسر أمره, وحقق أمنية كل شخص, واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا, لأنك إله المستحيلات, لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض, لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت, ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين, وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد, آمين آمين. حلوة الصلاة قوي, وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي, يعني من المعاميق. أغسطس, يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه, وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك, افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من حبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك, افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا, او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة, بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. مجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا, التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني, فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب، مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل، مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي، عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف، ما بنفهمهاش انها محبه، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير، هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة، ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10، بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول: يا ناس يا عالم، برنامج مين وصل؟ يا ناس يا عرفت، تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم، برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ناس يا عسل، جمال وصل، يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول: برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء، هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7.

عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: زيتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي ان انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، و يعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرنا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورسي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورسه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويديله قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي إحنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي عيد ميلادك؟ يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقول لك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبة، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقة، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضة غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا مين هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني، خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها، ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صله ما بينهم. ف قال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الايه اللي هي المحبه تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الايه دي شويه، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا ومنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. نانا في التعليقات، لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، لا ثانية واحدة. جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري. تومان جيري، هي فيها جزء تومان جيري بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومان جيري لطيف بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه انا مستني المكافاه اللي انت هتدهيني، امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمه السعاده، فانا مستني لحظه السعاده دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شويه، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لانها بتبقى متعلقه بلحظات السعاده اللي هتديها لها بنظام المكافئات كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلقه متوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية, يعني أنا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتيلي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو أبعتلك مسج ليه؟ يعني إيه اللي بينا يخليكي تتوتري إن أنا مروحتش؟ يعني في إيه؟ إيه الأوفر ده؟ فأنا مخي مدرك أن هي عندها مشكلة التوتر ده. هي متخيلة أن هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقة هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع أي خبر وحش بصفة عامة, فبترجم ده أنه تحت الحب. فبقولها إيه اللي إيه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا أنا عشان بحبك قوي خايفة عليك. لا, هو مش حب, أنت ملحقتنيش في كم قاعدة تحبيني, إنما أنت عندك توتر ومقلق, أنت قلقانة وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك أن أنت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه, لا أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ لاي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته, ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا وبقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا, أوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني إن هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ أنا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين إتس أوكي، جات الظروف وبعدنا فإتس أوكي برضو، بس أنت بالنسبة لي على نفس الخط. هل أنا أديت لنفسي مساحة زيادة؟ الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما أوقات إحنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

أسامة، مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه، المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة. بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد، وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق، وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه. بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع، معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي، ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي، وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحه للطرف التاني انه يتحمل مسؤوليه العلاقه هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايله على عاتقها مسؤوليه انه يكمل العلاقه، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت على

أهلا بيك في انبوكس من السما. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في مرات كتيرة بيبقى مطلوب مننا حاجات مفروض علينا ان احنا نعملها. فمثلا في الشغل انت ملتزم بانك تعمل بعض الامور او بعض المهام. الطالب مفروض عليه منهج معين فلازم يذاكره، وغيره وغيره من الحاجات المفروضة علينا. لكن في مرات تانية بيبقى عندنا رفاهية الاختيار، أو بمعنى أصح أني أعمل الحاجة زي ما أنا عايز. الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا في رسالة فيليمون اللي بيسموها كتير من شراح كلمة الله رسالة الذوق المسيحي، رسالة الذوق المسيحي، الرسالة اللي فيها الرسول بولس بيتكلم مع فيليمون عن أنه يقبل أونسيموس العبد اللي سرق سيده فيليمون، ولكن تغيرت حياة أونسيموس تماما. في رسالة فيليمون وعدد 14، بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبله بيقول له كده: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. بولس بيقول لفيليمون: مع أنه لي الحق أني أعمل كده، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. أنا محتاج رأيك، أنا عايزك أنت اللي تختار معايا. عشان كده يكمل ويقول: لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. خليني أفكرك أنه فيليمون هو الابن الروحي للرسول بولس، فمن المنطقي جدا أنه فيليمون يكون خاضع للرسول بولس. الرسول بولس كأب لي، كأب روحي لي، ينفع أنه يقول له اعمل كذا، ينفع أنه يلزمه بكذا. ولكن بولس بيقول له: بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. أنا مش عايز أعمل حاجة غصب عنك، أنا عايزك تعمل الخير بمزاجك، أنا عايزك تقبل أونسيموس عن قناعة، أنا ممكن أفرض رأيي عليك. الحقيقة ما أجمل هذا الذوق والرقي في التعامل أحبائي. الأخلاق المسيحية، الأخلاق المبنية على الكتاب المقدس اللي فيها مفيش تسلط، مفيش فرض رأي، لكن في محبة وفي قبول وفي سمع للآخر، وناخد وندي مع بعض. ما أجمل العلاقات اللي في جسد المسيح اللي فيها مع إني مقتنع بفكرتي، لكن ينفع إني أقدم الفكرة لإخواتي علشان يقبلوها أو يرفضوها، علشان لما يكون عندهم اختيار أو قرار هيعملوه يبقوا مقتنعين بيه. بولس كان ينفع يفرض رأيه، بولس كأب وكرجل شيخ كبير في السن وكخبرة وككل حاجة كان ينفع يقول لفيليمون اعمل كده ويلزمه بكده. وفيليمون كان من المنطقي ومن الواجب عليه كابن خاضع للرسول بولس انه يقول له حاضر، حتى لو هو مش مقتنع. لكن بولس بيقول له: انا عايزك تقبل أونسيموس. انا كنت افضل اني اخليه عندي يخدمني عوضا عنك في قيود الانجيل، ولكن بدون رأيك لم ارد ان افعل شيئا. انا مصر اني اخد رأيك، انا

ازاي اقبل الناس اللي ممكن يكونوا مختلفين عني، ازاي اقبل الناس اللي ممكن يكونوا اساءوا الي بشكل او اخر. الحقيقة بولس وانسيموس وفيليمون ثلاثي جميل في كلمة الله، بيعلمونا عن قبول الاخر. بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيء. هل يا ترى أنا قادر النهاردة أني أخد رأي الناس؟ هل يا ترى كزوج بتاخد رأي زوجتك؟ الكتاب المقدس بيقول أيها الرجال أحبوا نسائكم. هل كزوجة أنا قادر أكون خاضعة لزوجي؟ هل كابن أو بنت أنا قادر أكون خاضع لسلطة أبويا وأمي؟ هل أنا خاضع ولا أنا متمرد في كل المجالات؟ لو أنا طالب مع المدرس أو مع أستاذ في الجامعة أو دكتور، في شغلي أنا خاضع للمدير أو خاضع للشخص المسؤول؟ الحقيقة الأخلاق المسيحية اللي فيها أنا بعمل حاجة عن قناعة ومش بفرض رأيي، لكن محبة المسيح اللي في قلبي تخليني أشارك الناس، تخليني يبقى جوايا قناعة إنه مش دايما أنا اللي صح، لكن رأيي صحيح بس في احتمال انه يكون غلط، ورأي غيري ممكن يكون من وجهة نظري غلط بس في احتمال انه يكون صحيح. رب يملأ قلوبنا بالمحبة. اصلي من كل قلبي النهاردة انه الرب يدينا هذا النوع من التفاهم وهذا النوع من قبول الاخر. يا رب بنحبك وعاوزين نتعلم منك، يا رب بنحبك وعاوزين نعمل كل حاجة زي ما جلالك بتعلمنا. يا رب شكرا لاجل الكتاب المقدس اللي هو دستورنا، شكرا يا رب لأجل المنهج الجميل اللي انت اديته لنا بين ايدينا. ساعدنا نعيش زي ما كلمتك بتعلمنا. يا رب احفظنا من الدكتاتورية وفرض الرأي والكلام الصعب اللي ممكن نوجهه للناس المختلفين عنا، لكن ساعدنا نقبل بعض، ساعدنا نظهر المسيح في كلامنا، ساعدنا ما نكونش بنضغط على بعض او بنستغل سلطتنا على بعضنا البعض، لكن املانا بالمحبة يا رب. من فضلك املأ لبنا بالرفق، املأ لبنا بالمحبة. بشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. أوقات كتير بنقوم جوانا مخاوف، نصحى الصبح كده جوانا مخاوف وتهديدات وأفكار صعبة بتفقدنا سلامنا. ولو أنت صاحي ولو أنت صاحية النهاردة جواكي أفكار عملالك انزعاج وجواك أفكار مسببة عدم سلام وحاسس شاعر بالتهديد وبالخوف، تعالوا مع بعض نفتكر القصة دي اللي موجودة في سفر أشعياء 36. والقصة دي بتحكي عن حزقية ملك أورشليم وعن ملك أشور. وأنا هقرأ لكم بعض الأعداد في إصحاح 36 و37 عشان الوقت، لكن خليني أقول إنه اللي حصل إنه ملك أشور كان بيهدد حزقية تهديد شديد، وبعت حد من عنده اسمه ربشاقي، وهقرأ لكم الجزء ده كان إيه اللي حاصل فيه. بيقول كده: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضي من يد ملك أشور؟ وبعد كده بيرجع ويكمل ويقول: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أول ما حس بالتهديد الشديد اللي عمله أنه اتضع جدا وتغطى بمسح وجري يدخل على بيت الرب علشان يلاقي مكان يشتكي فيه ويلاقي مكان للنجاة وللحماية. وتكرر الموقف ده تاني بعدها بشوية صغيرين، ومرة تانية مكتوب كده: هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحرمه، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ والكلام المرة دي كان أعنف وكان تهديد مباشر لحزقية والأورشليم، وأنه زي ما تم فناء كل المدن الأخرى وزي ما محدش عرف ينقذهم من يد ملك أشور، ده هيكون مصيرهم. لكن حزقية للمرة التانية بيقول كده: فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وده اللي أنا نفسي النهاردة الصبح في أول يومنا نعمله، نفسي نيجي قدام الرب ندخل بالتضاع وبانكسار ونحط قدامه كل التهديدات، كل الرسائل، كل المسجز اللي صحيين بيها، كل المسجز اللي ممكن تكون جاية لنا على موبايلاتنا، كل المسجز اللي احنا اللي مستقبلينها جوانا اللي نزعت سلامنا، اللي بتنزع ثقتنا وأمننا في الرب، اللي بتخلينا مليانين بالحزن، ونيجي ونحطها قدام الرب ونطلب مساندته ومعونته. تعالوا نشوف كده بعد كده حصل ايه لما حزقية دخل وحط الرسائل قدام الرب. بيقول كده: وصل حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت وحدك الاله، انت وحدك اللي كل السلطان، انت صنعت السماوات والارض، للسماء والارض انت اللي خلقها وانت اللي صنعها. امل يا رب اذنك، اسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم الى النار. ده حقيقي، التهديد حقيقي والذعر حقيقي، وملك اشور قوي، ده حقيقي، وكل الهتهم دفعت الى النار لانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده. إذا كانت هم دي كانت آلهتهم كان ممكن فعلا أنه ده يكون مصيرهم، لكن الآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، أنك أنت الرب وحدك اللي في يدك الإنقاذ والقدرة. وهو بيصلي المرة التانية دي جاله رد من أشعياء وأرسل له أشعياء وقال له كده: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به
الرب عليه. هقرأ لكم برضو مقتطفات لأن الجزء طويل جدا. بيقول قال له كده أشعيا: احتقرتك، استهزأت بك العذراء ابنة صهيون، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل. ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. ونفسي دي الكلمات اللي النهاردة كل حد يصلي ويعلنها قدام كل تحدي وكل تخويف وكل عدو قوي واقف قدامك وواقف قدامك النهاردة. قوله كده، قوله أنه الرب عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك، والرب إلهي هو اللي هيقدر يضع الخزامة في أنفك والشكيمة في شفتيك. الرب هو اللي قادر إنه يردك في الطريق الذي جئت فيه. ويرجع يقول: لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ودي كلمات اللي عايزين النهاردة نحطها ونصليها بقوة، وكأنك بتعلن نصرة وبتعلن حرب وبتعلن حماية في الملك الرب الإله.

ترده وتحامي عني. اعلن كده ان الرب النهاردة هو اللي يكون بيحامي عنك. عايز اختم معاك الجزء ده باخر جزء فرق معايا جدا. بيقول كده: فخرج ملاك الرب. الرب لما قرر انه يحامي مش قرر بس يديهم قوة ويسيك حواليهم ويشددهم، لكن الرب ارسل ملاكه. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000. فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب. الرب بنفسه أرسل ملاكه عشان يحارب عن شعبه، والرب بنفسه يرسل ملاكه عشان يحامي عنك وعنك وعن كل حد فينا. وبعد كده في آخر الجزء بيقول كده إنه أشور اتقتل بالسيف على يد أولاده الاتنين وهو قاعد ساجد في بيت نصروخ إلهه، ضربوا أولاده ومات. النهاردة الرب يقدر يسيج ويحامي. الرب هو هو أمس واليوم إلى الأبد. اعلن حماية، اعلن أنك مستخبي تحت ستره، اعلن أنه العدو ملوش سلطان عليك، اعلن أنك مستخبي. حط التهديدات والأكاذيب وحتى الكلمات الحقيقية اللي فيها تهديد حقيقي قدام الرب. تعالوا نخرج النهاردة من الوقت ده وإحنا مليانين بالنعمة، مليانين بالقوة، مليانين بالحماية، مليانين بالطمأنينة، لأننا ساكنين في ستر جناحيه.

نعم يا رب أنت اللي بتحامي عنا في هذا الصباح. نعم يا رب بنعلن إن بنيجي يا رب نستخبى ونحتمي في ستر جناحك. بنيجي نعلن يا رب ونصلي زي ما حزقية صلى قدامك وهو مرعوب من الجيوش يا رب اللي جاي عليه يا رب. وقال لك كده أنت هو الإله وحدك، أنت صانع السماء والأرض. أمل أذنك، افتح عينيك، اسمع كل كلام سنحريب والتهديد يا رب. النهاردة بنشكرك لأنه عينيك مفتوحة، بنشكرك لأنه

رب النهاردة انت هتكون بترفعها يا رب. انت كل امور يا رب مسببة قلق واضطراب انت النهاردة هتتعامل معاها يا رب. نشكرك لاجل كلماتك اللي بتعلنها لكل حد فينا انه لا يدخل هذه المدينة، لا يرمي هناك سهم، لا يتقل

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومتابعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. يتحدث الكتاب المقدس بعمق عن مسؤولية الابن في إكرام اسم أبيه، وهذا التعليم متجذر بعمق شديد في الفهم الكتابي للعائلة والهوية وعلاقتنا مع الله أبينا، كما تشكل وصية أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، فهي أساس هذا التعليم السليم. وهذه الوصية الإلهية تتجاوز مجرد الطاعة أو حتى الاحترام، بل إنها تدعونا إلى الحفاظ على كرامة وإرث والدينا. بالنسبة للابن يتضمن هذا بشكل خاص تكريم اسم الوالد، وتتضح أيضا مسؤولية الابن في تكريم اسم أباه بشكل رائع، وهذا ما رأيناه وتعلمناه من خلال حياة يسوع المسيح على هذه الأرض، الابن الكامل الأقنوم الثاني الذي جاء وتجسد في أرضنا. كان يسوع يكرم اسم أبيه باستمرار قائلا: أنا قد أتيت باسم أبي. وأيضا عندما قال في إنجيل يوحنا: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. في كل كلمة وعمل قام به يسوع المسيح قد جلب المجد والكرامة لاسم الله أبيه، وهذا يقدم لنا النموذج الأمثل لكيفية تكريم الابن لاسم أبيه. يرتبط أيضا مفهوم البنوة في الكتاب المقدس ارتباطا وثيقا بالميراث واستمرار سلالة العائلة، لأن التربية الروحية ليست مجرد جانب واحد من جوانب التربية الكتابية، بل إنها الأساس التي تبنى عليه جميع جوانب تربية الأبناء. إنه واجب مقدس وامتياز مبهج للآباء والأمهات الروحيين أن يرعوا أبناءهم ويقوموا بتوجيههم نحو علاقة حية ومقدسة مع السيد الرب يسوع المسيح. لذلك فإن الروح القدس في هذا الزمن يشتاق أن يأتي بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الآباء والأمهات الروحيين، ليكونوا شهادة وشهودا في المحبة والطاعة كما للمسيح كذلك للأبناء، لخلق جيل جديد ومكرس بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في سلسلة إله المراحم الأبوية ضمن برنامجنا صباحكم خير، واليوم نكون مع الجزء الثالث من هذه السلسلة. نبدأ مع هذه الترنيمة: يا الله إحنا أولادك، لنتحدث حول الروح القدس يشتاق أن يأتي بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الأباء والأمهات الروحيين، ليكونوا شهودا في المحبة والطاعة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا بعد هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليوي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا يا الله إحنا ولادك. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من إنجيل لوقا وسفر التكوين وسفر الأمثال، وذلك من خلال هذه السلسلة بعنوان إله المراحم الأبوية. قد تطرقنا معا في الجزء الأول حول معنى المعيار الذي قاس به الرب بر شعبه عبر العصور، وهو اهتمامهم العملي بالأيتام والأرامل الفقراء والمظلومين، وذلك من خلال اتجاه قلب الرب يسوع المسيح من نحو هذه الفئة من الناس كما هو موضح في كلمته المقدسة. كما وكشفنا معا أيضا متطلبات البر هذه ليتمتع بها كل مؤمن حقيقي كي يكون خادما ومؤثرا حقيقيا في حقل السيد الرب، وكيف يقدم المساعدة والخدمة النفسية الروحية والاجتماعية إن كان تجاه الأيتام والأرامل الفقراء والمظلومين وأيضا تجاه الأبناء. تعلمنا أيضا ضمن هذه السلسلة حول كيفية إعادة وبناء أسرة سليمة صحية تعيش بسلام وبمحبة وبرباط مقدس عائلي ليكونوا فعلا مقدسين بعائلة مقدسة، وذلك تطرقنا لها من خلال الجزء الثاني من هذه السلسلة. وقد سلطنا الضوء أكثر على موضوع الصلاة لأجل رد قلوب الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء لنهضة الخدمة الرعوية النبوية. قد تعمقنا أكثر في حديثنا أمس عن نضوج وتمكين آباء وأمهات روحيين نبويين في كنيسته وعلاقة هذا بالمجد المعد لكنيسة الأيام الأخيرة. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. أما اليوم وفي الجزء الثالث سنكتشف معا حول موضوع الروح القدس الذي يشتاق أن يأتي بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الآباء والأمهات الروحيين ليكونوا شهودا في المحبة والطاعة. لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا من خلال برنامجنا الصباحي. تابعونا وابقوا معنا على السمع، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. تتضمن التربية الروحية في التربية الكتابية، أي من خلال تعاليم الكتاب المقدس، عدة عناصر أساسية. أولا، تتطلب أن يكون لدى الآباء أنفسهم إيمانا حيا ومقدسا ومكرسا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك لا يمكننا أن ننقل ما لا نملكه نحن، وكما جاء في سفر الأمثال الإصحاح 20 والعدد السابع، الصديق يسلك بكماله طوبى لبنيه بعده. وذلك تصبح سيرتنا مع الرب يسوع المسيح من خلال الكتاب الأساسي الذي يتعلم منه أولادنا، أي نكون نحن عاكسين أو نعكس الصورة لأولادنا من خلال القداسة وأيضا الخضوع لكلمة الرب يسوع المسيح. لذلك لا يمكننا أن ننقل ما لا نملكه، لذلك علينا أن نكون نحن خاضعين ومقدسين ومكرسين لكي فعلا نعطي هذه الصورة لأولادنا كي يكونوا هم أيضا على ذلك المنوال. هذا أولا. أما ثانيا، تتضمن التربية الروحية تعليما مقصودا في حقائق إيماننا. ماذا يعني؟ في سفر المزامير وخاصة المزمور 78 والعدد الرابع يحثنا هنا النبي داود: لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أي هنا يقول لنا لا نخفي هذه التعليم عن نسلنا ونخبر الجيل القادم بأعمال السيد الرب المباركة على قدرته وعجائبه التي صنعها وأيضا سيصنعها معنا. وهذا أيضا يتضمن تعليم أولادنا عن شخصية الرب وعن أعماله المباركة والعظيمة والتي تفوق العقل والخيال البشري في التاريخ، وأيضا لتحقيق وعوده في المستقبل. تؤكد أيضا التربية الكتابية أي من خلال تعليم الكتاب المقدس إن كان بعهدي القديم والجديد على أهمية تنمية علاقة الابن الشخصية مع الخالق، وهذا لا يكفي أحباء المستمعين والمتابعين مجرد نقل المعلومات، لا، يجب أن نساعد أطفالنا أولادنا أسرنا على تنمية إيمانهم الحقيقي، وذلك أيضا يأتي من خلال هذا التعليم بالصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس والتأمل في كلمة الرب، أي هنالك تبنى علاقة حية ومباشرة مع السيد الرب يسوع المسيح من خلال الكلمة، وذلك من خلال الكتاب المقدس الإنجيل الخبر السار. وأيضا يقول لنا هنا عن هذه الأمور الهامة جدا لكي ننمو في حياتنا الروحية، وكي ننمو أيضا نحن في حياتنا مع أولادنا ونعلمهم على التربية المسيحية الصحيحة والتعرف على حضور الرب في حياتهم. كما أيضا أن التربية الكتابية في سفر الأمثال يشدد لنا على أهمية التأديب والتعليم، وهما أمران ضروريان لتشكيل شخصية الطفل، ويشمل هذا وضع الحدود وتصحيح السلوك، إعطاء الحكمة النازلة من فوق. وفي نهاية المطاف تسعى كل تربية كتابية مسيحية وذلك بحسب الإنجيل الخبر السار إلى تربية أطفال لا يعرفون الله فحسب، بل يسيرون معه بحميمية وشركة يومية في حياتهم كي يتعلموا من سيدهم وخالقهم الرب يسوع المسيح له كل المجد، وأن يعكسوا صورته وبهاء مجده للآخرين. كما نحن الآباء والأمهات الروحيين علينا أن نعكس بهاء ومجد شخصية الرب يسوع المسيح لأولادنا، تعاليمه وأيضا محبته الكاملة لكل واحد فينا. ولكن عندما يتساءل البعض ماذا يقول الكتاب المقدس عن مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم؟ يتحدث لنا الكتاب المقدس بكل وضوح وبعمق كبير جدا عن المسؤولية المقدسة التي تقع على عاتق الوالدين تجاه الأبناء. هذه المسؤولية ليست عبئا، بل هي دعوة مباركة، دعوة مقدسة لنهضة جيل جديد لكي ينهض أبناءنا من هذا السبات، وكي فعلا نعطيهم قوة ورفعة ودعم أيضا روحي من خلال الكلمة المقدسة، وأن نقف بجانبهم وأن ندعمهم في الصوم والصلاة لكي فعلا يكونون هم مباركين في خروجهم وأيضا في دخولهم. لذلك أنت مسؤول أيضا عن تربية أبنائك بشكل صحيح لكي يعرفوا يسوع المسيح كالمخلص والسيد والرب على حياته. لذلك أيضا مشاركة في محبة الرب الخلاقة والمغذية لهم روحيا. لذلك يعلمنا الكتاب المقدس أن الأولاد هم هبة من السيد الرب، كما نقرأ أيضا في سفر المزامير المزمور 127 والعدد الثالث يقول، وأنا شخصيا أحب هذه الآية، هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة. مرة أخرى، هو ذا البنون ميراث من عند الرب وثمرة البطن أجرة. هذا فعلا يعلمنا أن البنون هم ميراث كبير من السيد الرب يسوع المسيح. لذلك يجب أن تشكل هذه الحقيقة الأساسية نهجا مسيحيا كاملا في التربية الصحيحة، فأولادنا ليسوا ملكا لنا، بل هم أمانة وملكا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك يقول هو ذا البنون ميراث من عند الرب. ومع هذه الموهبة تأتي أيضا مسؤولية قوية لتربية وتوجيه أولادنا في طرق الرب المستقيمة والصحيحة. كما يعلمنا أيضا سفر الأمثال الإصحاح 22 والعدد السادس قائلا، ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. وتؤكد لنا هذه الآية على القوة التكوينية لتعليم الطفولة المبكرة والأثر الدائم لإرشاد الوالدين تجاه أطفالهم، أن نربي أولادنا في طريق الرب يسوع المسيح، تكون طريق مستقيمة، لأن هذا العالم جميع طرقه هي ملتوية وشريرة، أن نحفظهم في ملء البركة ونطلقهم في ملء النعمة لذلك نصلي وأن لا نستهين بصلواتنا وتشفعنا للسيد الرب يسوع المسيح من أجل أطفالنا أولادنا عائلاتنا بيوتنا، أن نعلن اسم يسوع ونطلق عليهم البركة والخير والسلامة والحماية الإلهية. كما يفصل لنا الرسول بولس الرسول هذه المسؤولية في أفسس عندما قال: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. هنا أيضا رسالة موجهة لجميع الآباء والأمهات الروحيين، أي بالمعنى المبسط: أيها الآباء لا تغضبوا أولادكم بل ربوهم في تأديب الرب وبتعليمه. هنا نرى تعليمات ذات شقين: أن نتجنب المعاملة القاسية أو التعسفية التي قد تغضب أولادنا، وأن نربيهم بنشاط في الإيمان. وهذا فعلا عمليا أن نعمل تجاه أولادنا، أن نتجنب المعاملة القاسية أو التعسفية تجاه أولادنا التي يمكن أن تغضبهم، وأيضا يمكن أن يذهبوا من بيوتنا ويتركوا هذه البيوت. لذلك أن نربيهم بنشاط في الإيمان وفي التقوى من خلال يسوع المسيح. هذه التربية ليست مجرد تربية فكرية، بل هي تربية شاملة تشمل الحكمة الروحية الإلهية والأخلاقية والعملية في ذات الوقت. لذلك يرسم لنا أيضا في سفر التثنية الإصحاح السادس والعددين السادس والسابع صورة جميلة لهذا الواجب الأبوي الشامل، قائلا: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. هذه الوصايا التي أعطيتكم إياها اليوم تكون على قلوبكم أحباء المستمعين، وخاصة للآباء. افرضوها على أولادكم، تكلموا بها عندما تجلسون في البيت، عندما تمشون في الطريق، وعندما تضطجعون، وعندما تقومون. فهذا هو كلام الرب السليم لأولادكم، أن تفرضوها أيضا على أولادكم ليكونوا مباركين خاضعين أيضا لكم ولكلمة الرب يسوع المسيح. كما يدعو الكتاب المقدس جميع الآباء والأمهات إلى توفير احتياج أبنائهم على جميع المستويات من أجل خلق بيئة حاضنة حيث يمكن للأبناء التكيف فيها وأن ينمو ويزدهر في تعاليم السيد الرب يسوع المسيح بعيدا عن هذا العالم الفاسد والشرير. لذلك أحباء المستمعين، كما أنه يجب أن نتذكر أن مسؤوليتنا الأساسية هي قيادة أولادنا إلى المسيح، إلى الفادي والمخلص. نحن كآباء مدعوين أيضا لكي نكون أول شهود وشهادة حية في محبة الرب لحياتنا، كما أيضا لحياتهم وأكثرهم تأثيرا في حياة أولادنا. نحن المؤثر والمؤشر الأول لتصرف أولادنا، لذلك من خلال انعكاس الصورة الصحيحة لهم من خلال تعليم الكتاب المقدس، وأيضا من خلال كلماتنا وأفعالنا وكلماتنا التي نطلقها على أولادنا، علينا أن نعكس المحبة غير المشروطة والنعمة والحق من خلال أبينا السماوي له كل المجد. والبعض أيضا يتساءل: كيف يصف الكتاب المقدس هذه العلاقة ما بين الأب والابن؟ سنجيب على هذا السؤال الهام جدا بعد أن نرنم هذه الترنيمة الرائعة، وهي ترنيمة مصدق فيك مع المرنمة جانو جمال، ترنيمة جدا رائعة ومباركة، نستمع إليها ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عندك حلول ما بتنتهيش والمستحيل عندك ما فيش. فعلا صدق وآمن في وعود الرب يسوع المسيح وبكلمة الرب الذي يحول كل ضيقة إلى أفراح. عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مصدق فيك مع المرنمة جانو جمال، علما أننا نتحدث اليوم ضمن برنامجنا صباحكم خير بسلسلة إله المراحم الأبوية، ونكمل اليوم في الجزء الثالث حول الروح القدس يشتاق أن يأتي بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الآباء والأمهات الروحيين ليكونوا شهودا في المحبة والطاعة. قبل هذه الترنيمة قد توقفنا عند هذا السؤال، وهو كيف يصف الكتاب المقدس العلاقة بين الأب والابن. نرى هنا أحباء المستمعين في العهد القديم أمثلة عديدة لآباء ينقلون إرثهم الروحي إلى أبنائهم، مثلا إبراهيم أبونا في الإيمان مدعو من الله في سفر التكوين الإصحاح 19:18 قائلا: لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. هذا التفويض الإلهي يؤسس دور الأب كقائد روحي ومعلم داخل الأسرة، وله أهمية كبرى في بنيان الأسرة روحيا وأيضا نفسيا واجتماعيا. إن سفر الأمثال الغني بالحكمة في الحياة العائلية كثيرا ما يخاطب الأبناء مباشرة ويحثهم على الإصغاء إلى تعاليم أبيهم: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. يؤكد من خلال هذه الآية في هذا الموضوع المتكرر على المسؤولية للأب في نقل الحكمة، وأيضا للأم هنالك واجب كبير لهما ودور عظيم جدا في بنيان الأبناء روحيا ونفسيا وأيضا روحيا من خلال أن يؤمنوا بالسيد الرب يسوع المسيح، أن يقبلوها بقلب متواضع وبقلب مقدس. ومع ذلك أحباء المستمعين، لا يخجل أيضا الكتاب المقدس من تصوير هذه التعقيدات والوقائع المؤلمة أحيانا للعلاقات بين الأب والابن. هنالك دائما حقيقة مباركة جدا من خلال الكتاب المقدس، هنالك حقائق جدا لتعليم أولادنا في الطريق الصحيح. نرى وجع أيضا قلب يعقوب على ابنه الحبيب يوسف الذي يفترض أنه مات. عندما جاء لنا في سفر التكوين الإصحاح 37 والعددين 34 و35 قائلا: فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال: إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. نرى هنا أيضا الحدث المأساوي بين داود وابنه أبي شالوم في سفر صموئيل الثاني، عندما قال: وأحاط بها 10 غلمان حاملوا سلاح يؤاب وضربوا أبي شالوم وأماتوه. تذكرنا أحباء المستمعين والمتابعين هذه الروايات وهذه الآيات أنه حتى في عائلات الإيمان يمكن أن تتعرض العلاقات للاختبار بسبب سوء الفهم والخصومة وأيضا دخول الخطية والشر عليها. لذلك هنا يأتي دور الأب والأم الروحيين، الآباء والأمهات الروحيين عليهم فعلا أن يصلوا، أن يتشفعوا ليلا ونهارا لأجل بيوتهم، لأجل أسرهم، لأجل أبنائهم، لكي يحفظهم السيد الرب يسوع المسيح من أي خطر ومن أي انزلاق، من أي ثغرة يدخل بها عدو الخير لكي يخرب ويهلك هذه العائلة. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، هنالك دورا هاما وأساسيا لكل أب وأم في أي عائلة مباركة ومقدسة في تربية الأبناء بالطريقة الصحيحة. كما كما أيضا يقول لنا في العهد الجديد أن يسوع يغير فهمنا للعلاقة بين الأب والابن من خلال الكشف عن محبة الله الأب الكاملة لابنه يسوع المسيح في إنجيل متى، عندما قال: وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهنا من خلال هذه الآية يعلن الأب في معمودية يسوع: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهنا تصبح هذه العلاقة الإلهية نموذجا لكل الروابط العائلية، ونموذجا أيضا لكل الروابط بين الأب والأم وبين الأبناء، والتي فعلا تتميز بالمحبة والتأكيد والتمجيد المتبادل. أيضا من خلال المسيح نحن جميعا مدعوون إلى هذه البنوة الإلهية، وكما كتب لنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 8:14: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. هذا أيضا يأتي التبني الروحي يرفع ويقدس العلاقة بين الأب والأم وبين أيضا الأبناء على هذه الأرض. لذلك فعلا في هذا الزمن نصلي لأن يقيم السيد الرب يسوع المسيح آباء وأمهات روحيين كي يقودوا أبناءهم إلى السيد الرب يسوع المسيح، يتشفعوا وأن يصلوا لأجلهم، لحمايتهم، لبركتهم أيضا، ويطلقوا عليهم كلمات البركة والنعمة، كلمات أيضا التي فيها استقامة وحياة في اسم رب المجد يسوع المسيح. كما أيضا يدعو الآباء والأبناء على حد سواء أن يعكسوا محبة أبينا السماوي له كل المجد من خلال الصورة المكرسة للأبناء، لكي نرى فعلا أيضا هنالك آباء وأمهات روحيين مقدسين مكرسين في بيوتهم، وأيضا أن يجعلوا أولادهم هم مكرسين ومقدسين وصورة حية وحقيقية للمسيح يسوع. ربما يقدم مثل الابن الضال في إنجيل لوقا، وجميعنا نعرف هذه القصة، وخاصة في الإصحاح 15. ربما أيضا يقدم لنا هذا المثال أكثر الأمثلة الكتابية تأثيرا على العلاقة بين الأب والابن، في محبة الأب غير المشروطة وغفرانه غير المشروط. نرى انعكاسا لقلب الله نفسه تجاه أبنائه. لذلك يتحدى بهذا المثل ابن الضال الآباء الأرضيين أن يجسدوا مثل هذه المحبة والتواضع، ويشجع الأبناء على الثقة في الرابطة الدائمة مع آبائهم حتى في أوقات الضلال والخوف والبعد. علينا أيضا هنا أن نصلي لأجلهم، لأجل أن يعودوا وأن نجذبهم بمحبة المسيح إلى المسيح، ليكونوا شهودا مباركين وأيضا أولادا صالحين مباركين في اسم الرب يسوع المسيح. أن لا نرفضهم بل أن نحتضنهم، أن نأتي بهذا الحضن الدافئ وبهذا الفهم وبالحكمة الإلهية تجاه هؤلاء الأبناء، وخاصة في هذا الجيل الصعب جدا في هذا الموسم وفي هذا العام. علينا فعلا أن نصلي لهم كثيرا، لأن هنالك أياما جدا شريرة تأتي على هذه الأرض، ولكن علينا أن نحفظ أولادنا بكلمة البركة، بقوة الكلمة المنطوقة على حياتهم، لكي نعلن أن أولادنا هم ملكا للرب يسوع المسيح وليسوا ملكا لهذا العالم الشرير. لنتأمل أيضا في بعض الأفكار الكتابية بعمق روحي، وذلك من خلال العلاقة بين الأب والابن، لعلها تلهم الآباء بأن يقودوا الأبناء بمحبة وبكل حكمة إلهية، والأبناء فعلا أن يستجيبوا بكل احترام وانفتاح وطاعة للوالدين. مرة أخرى، هذه الأمور التي تلهم الآباء بأن يقودوا الأبناء بكل محبة وبحكمة إلهية، وهذه رسالة لك عزيزي الأب وعزيزتي الأم. والأبناء أيضا هنالك لهم أيضا هذه الرسالة، أن تستجيبوا بكل احترام وبكل انفتاح وبكل طاعة لوالديكم، متطلعين دائما إلى محبة أبينا السماوي الكاملة كنموذج نهائي لهذه الرابطة المقدسة والملهمة لنا في تعاليم الكتاب المقدس حول علاقة الآباء مع الأبناء في هذا العالم. أحبائي المستمعين، دعونا أيضا نرنم هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة يوستينا سمير بالترنيمة الجديدة والمباركة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليوي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا لهذه الترنيمة الجديدة يروح تعبي مع المرنمة يوستينا سمير. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي بسلسلة إله المراحم الأبوية ونكمل اليوم في الجزء الثالث حول الروح القدس يشتاق أن يأتي بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الأباء والأمهات الروحيين ليكونوا شهودا في المحبة والطاعة. عندما نتساءل ما هي أمثلة الأبناء الأتقياء الموجودة في الكتاب المقدس إن كان بعهديه القديم أو الجديد، يجب أن ننظر إلى ربنا يسوع المسيح ابن الله الكامل. يسوع كان مثالا للطاعة والمحبة الكاملة لأبيه السماوي، قائلا في يوحنا الإصحاح 8:29: الذي أرسلني هو

0: معي ولم يتركني الأب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. وهنا نرى أنه حتى في طبيعته البشرية أظهر يسوع الطاعة البنوية، إذ كان خاضعا لمريم ويوسف، وجاء في هذا أيضا في لوقا الإصحاح الثاني والعدد 51. ثم نزل أي يسوع معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. نرى هنا فعلا أن يسوع كان النموذج النهائي للبنوة الإلهية والبشرية على حد سواء. وفي العهد القديم أيضا يبرز يوسف كمثال رائع للابن التقي، فعلى الرغم من بيعه في العبودية على يد إخوته ظل يوسف مخلصا لإلهه وأكرم أباه يعقوب. إن غفرانه لإخوته ورعايته لعائلته بأكملها أثناء المجاعة يدل أيضا على شخصيته الإلهية. تعلمنا أيضا حياة يوسف أن الإبن التقي يثابر في الإيمان والولاء العائلي حتى وسط المحن العظيمة والضيقات حتى من أقرب الأشخاص علينا. كما أيضا بعض الأمثال في العهد الجديد، وذلك يبرز من خلال شخصية تيموثاوس كنموذج حي للشاب الذي كرم تراث عائلته وأبيه الروحي على حد سواء. يثني بولس أيضا على إيمان تيموثاوس الصادق الذي إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. لذلك يوضح استعداد هنا تيموثاوس للتعلم من بولس وخدمة الكنيسة الأولى، وكيف يمكن للابن التقي أن يبني على إيمان عائلته بينما يحتضن أيضا مرشدين روحيين جدد يكونوا أكفاء أيضا وشهودا للسيد الرب يسوع المسيح. فعلا تذكرنا هذه الأمثلة الكتابية أن البنوة الإلهية تتميز بالإيمان والطاعة والمغفرة والاستعداد الكامل للخدمة مهما كان الثمن. لعلنا فعلا نستلهم من هذه الشخصيات وكيفية تنمية هذه الفضائل في حياتنا، ونسعى دائما لنكون أبناء وبنات يجلبون الفرح لوالدينا الأرضيين وأيضا لأبينا السماوي. مرة أخرى، لعل كل واحد في أن يستلهم من هذه الشخصيات الكتابية في الكتاب المقدس لكيفية تنمية هذه الفضائل الروحية في حياتنا، كي نسعى دائما لنكون أبناء وبنات يجلبون الفرح لأهلينا الأرضيين وأيضا لأبينا السماوي. يقول أيضا كيف يأمر الكتاب المقدس الآباء بتأديب أبنائهم. أولا يجب أن نفهم أن التأديب بالمعنى الكتابي لا يتعلق هنا بالعقاب أبدا، بل بالإرشاد والتقويم الصحيح. يخبرنا سفر الأمثال الإصحاح الثالث والعدد 11 و12 قائلا: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. يكشف لنا هذا المقطع أن التأديب هو تعبير عن المحبة والرعاية الإلهية، وهنا يعكس علاقة الرب نفسه بنا نحن أولاده. كذلك أيضا الأب الأرضي عندما فعلا يريد تأديب أبنائه أن يكون هنالك بحكمة وبإرشاد وبتقويم، وليس أيضا بالتأديب بالعقابي. لذلك هنا يقول لنا الكتاب المقدس أنه يوصي الآباء والأمهات بالتأديب بثبات وبإنصاف. تنصح أيضا رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الثالث والعدد 21: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. مرة أخرى، وهذه رسالة لجميع الأباء والأمهات الذين يستمعون الآن إلي: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. هذه الآية تحذر من التأديب القاسي أو حتى التعسفي الذي قد يكسر روح الطفل أو الإبن منذ صغره ويأخذه معه حتى يكبر. بدلا من ذلك، عزيزي الأب وعزيزتي الأم، يجب أن يكون التأديب بطريقة تبني وتشجع كي لا يفشلوا الأبناء في حياتهم، بل يكونوا ناجحين في كل شيء. لذلك العهد الجديد يصقل فهمنا لهذا التأديب. كما تقول أيضا لنا رسالة بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح السادس من العدد الأول حتى الرابع: أيها الأولاد، وهذه رسالة للأولاد، أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكون طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. هذه أيضا رسالة مشتركة للأولاد وأيضا للآباء. تؤكد لنا هذه الآيات على التعليم والتوجيه والتحذير الإيجابي بدلا من التدابير العقابية الجسدية العنيفة التي تكون أيضا عنيفة على أنفس ونفسية الأولاد. لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. هذا هو تأديب الرب، أن يكون إنذار توجيه إيجابي بكل حكمة إلهية، لكي فعلا نربي أبناءنا على التربية المسيحية الصحيحة والسليمة. كما أيضا يشجعنا الكتاب المقدس، يشجع جميع الآباء على التأديب بضبط النفس والصبر. يذكرنا أيضا في سفر الأمثال الإصحاح الرابع عشر والعدد التاسع والعشرين: بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير الروح معلي الحمق. هذه الحكمة أحبائي ذات أهمية خاصة في لحظات الإحباط أو حتى النزاع العائلي مع أولادنا. ليتنا فعلا نفهم هذه الكلمات، نتعمق بها جيدا، بل أن نعمل بها على أرض الواقع. وقبل الختام أقول إن التأديب الكتابي، أي من خلال أمثلة عديدة في الكتاب المقدس، يهدف دائما إلى التصحيح والنمو للتقديس والتكريس، للرجوع عن الشر ولفعل الخير. كما أيضا تقر الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الثاني عشر والآية الحادي عشر: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. هذا هو الثمر الذي تحصده عندما تزرع في حياة أولادك عز المستمع، وأيها الأب عندما تربي أولادك على التقوى والإيمان في اسم يسوع المسيح، وأن تعلمهم أيضا البركة والانضباط، أن تكون فعلا هنالك ثمر بر للسلام. هذا يذكرنا بأن الهدف من التأديب هو تشكيل الشخصية وغرس القيم الأخلاقية في أبنائنا، لتتعلم الطرق السليمة وأيضا الطرق المقدسة. كما يؤكد لنا الكتاب المقدس أيضا على أهمية التعليم والإرشاد الشفهي. ما هذا؟ يشجع سفر التثنية في الإصحاح السادس والعدد السادس والسابع جميع الآباء والأمهات الروحيين على التحدث عن وصايا الرب مع أطفالهم أبنائهم في جميع جوانب الحياة اليومية. وهذا يشير أيضا إلى التأديب الذي لا يتعلق فقط بتصحيح السلوك الخاطئ، بل بالتعليم المستمر في عملية البر، ليكونوا أبرار وقديسين وأحرار من أي خطية ومن أي قيد في هذا العالم. وأخيرا أختتم معكم أحبائي، يجب أن نتذكر أننا كآباء مدعوين لأن نكون قدوة في التأديب وفي التكريس، في التقديس الذي نأمل أن نغرسه في أبنائنا. إن انضباط شخصياتنا وتصرفاتنا الذاتية وطاعتنا للرب ستعبر عن الكثير من المعاني لأولادنا. وما هي الصورة التي نعكسها لهم تكون فعلا صورة حقيقية مقدسة مليئة بالطاعة والخير والبركة من خلال إلهنا الحي يسوع المسيح. وهذا كله يكون بعمل الروح القدس الذي كان وما زال مشتاقا أن يأتي لأراضينا بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الآباء والأمهات الروحيين، ليكونوا شهودا في المحبة والطاعة أولا لإلههم ومن ثم للأبناء. وأنت كذلك عزيزي الشاب، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على هذه الأرض. والآن قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا نستمع إلى فقرة تأمل وصلاة مع أبونا إرميا بولس حول هل يحمل الأبناء ذنوب الآباء. دعونا نستمع إلى هذه الإجابة لهذا السؤال، نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
1: في سؤال بيقول أنا عندي سؤالين شغلين بالي وياريت أسمع أجوبة شافية. السؤال الأول، هل يحمل الآباء ذنوب الأبناء؟ هل الأمراض والمعاناة هي عقاب من الله؟ ده سؤالين. السؤال الأولاني، هل يحمل الآباء ذنوب الأبناء ذنوب الآباء؟ أقول لصاحب السؤال، كل واحد أمام الله مسؤول عن نفسه، ده بالنسبة لربنا. لكن بالنسبة للأرض، الأبناء بيحملوا ذنوب الآباء. يعني إيه ذنوب الآباء؟ يعني نتيجة اللي عملوه الآباء. أضرب لصاحبة السؤال مثل، أبويا رجل غني وأنا اتولدت في أسرة غنية مرتاحة، ابتدى والدي يشرب خمرة ويلعب قمار وضيع كل ما نملك وضاعت الثروة، أنا هبقى فقير وهعاني من الفقر، والسبب هو أبويا. الآباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء درست. فإذا هنا لما بيتكلم على بالنسبة للأرض، بالنسبة للأرض الأبناء بيحملوا ذنوب الآباء. يعني هضرب لك مثل، يعقوب ضحك على أبوه إسحاق الأعمى وقال له أنا ابنك عيسو، كان لازم يحصد اللي عمله. زي ما ضحك على أبوه، أولاده ضحكوا عليه وقالوا له ابنك يوسف، وحش افترسه، ودي القميص. يعني كان العلامة القميص، وهو كان العلامة ان لبس لبس اخوه عيسو، قال له انا عيسو ابنك. خدعت ابوك، خدعوك اولادك. تيجي تسألني سؤال، طب ايه ذنب يوسف؟ يوسف لو شرير يبقى حصد الذنب في اللي عمله ابوه. طب ويوسف لو رجل كويس ودغري، يبقى اللي عمله أبوه يقع على يوسف ويحوله لمصلحة يوسف. أنتم قصدتم به شرا ولكن الله قصد به خيرا. يعني لولا أن يوسف إخواته باعوه لمصر، ولولا أنه اشتغل في بيت فوطيفار، ولولا أنه دخل السجن واتقابل مع الساقي والخباز، ما كانش وصل للقصر، وما كانش وصل لفرعون، وما كانش بقى الرجل الثاني في أرض مصر، أي إنه يكون رئيس على مصر.

شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم قدس الأب إرميا بولس، وتعلمنا أيضا حول حياة يوسف أن الإبن التقي يثابر في الإيمان والولاء العائلي حتى وسط المحن العظيمة. ونختتم معكم مع هذه الترنيمة، هيا ننسى ما وراء، افرحوا بالرب مع فريق الحياة الأفضل، لننسى كل ما هو كان سابقا، واليوم نفرح بالسيد الرب مع أبنائنا مع عائلاتنا في اسم الرب يسوع المسيح. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الرابع والأخير من سلسلة إله المراحم الأبوية ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح، إلى اللقاء.

ماذا يعني فصل الخريف في حياتك يا صديقي؟ هل هو مجرد فصل عادي مثل باقي فصول السنة؟ أم هو الفصل الذي يشعرك بعدم الاستقرار؟ هذا الشعور داخلك قد تظهره المؤثرات الخارجية. هل تعلم لماذا؟ لأنك لا تبحث عن الاستقرار داخلك، بل تبحث عنه خارجك. لكن كلمة الله المقدسة تعلن لنتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة. أسألك أن تقبل يسوع المسيح المخلص في حياتك، لأنه وحده مصدر السلام والاستقرار والرجاء.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو فتة. رايكم شنو اللي نازم صابر؟
0: النازم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: لا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطين الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن أنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوه هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوه
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوه.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصيته يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد أنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف بسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت السماوات غائلا ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
1: بالضبط
0: اللي هو ده يوحنا كان قال كده.
3: وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
0: القدس. اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا لا ما عدد ثلاثة.
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح. انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه في الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. قالهم انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصيه القويه زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو
1: الرجل رجل بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: يعني ظهر هنا أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: بسيط.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة ما في صدفة.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بالصورة موضح صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ده ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد
0: يعني. لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ده حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعض قراءتنا للنص.
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان. يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول لزول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح. يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبع الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطته تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح أن يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر من اللي يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده لا يجي يقول لي يا اخي لا انا محتاج اعمل منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
2: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها انا كنت متوقع انك تحسها تقول ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا القاعدة حلوة والزمن جاري الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة جهز لنا منه ترنيمة
1: لين ندي فرصة لصابر
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير بيبقى زول أساسي
2: تعصرت عليه شديد
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس نديكم ترنيمة

0: يا ترنيمه رهيبه جدا، ولا رايكم يا شباب؟
1: صبر ابطاط شديد
0: ابطاط يا لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبوت
2: الله يبارك فيكم يا اخي.
0: خلاص احنا كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليله في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسه ممتعه ونتمنى ان نواصل فيها. احنا حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجه، اي كلام احنا سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانيين به في القاعه في اي مكان احنا فوقه. والليله ممكن المره فاتت صلينا اخونا سرب، الليله لو ممكن اخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لانك انت صالح، نشكرك لانه خطتك للانسان يا رب هي عظيمه جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرساله اللي بتخلص الانسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرمنا ثانيين عنك. آمين.
1: آمين.
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله إدى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الحادي عشر.
1: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
2: بإسحاق يكون لك نسل.
1: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه، تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح، وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله باه او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه.

0: عمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
0: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب. ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركة لي أني أكون معاكم، وأصلي أني ما أكونش ضيف تقيل عليك في الساعة ونص الجاية دي، لكن بصدق النهاردة أنه ربنا يباركنا ويدينا حلقة مباركة، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي أني أرحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. وعايز أرحب كمان بكل الناس اللي بسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتابعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الأبليكيشن واللي بتابعنا. ولو أنت لسه مش محمل الأبليكيشن أشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق أكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقول لك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. وعايز اشجعك النهارده انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاه. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولانه الرب بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه الرب بيسمع الصلاه كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاه. لو عندك طلب صلاه تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر رب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر رب ونقرأ طلبات صلاتك أو الاستجابة اللي الرب عملها معاك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من أجل موريتانيا، من أجل الشعب الموريتاني، من أجل الأرض، من أجل الحكومة، هنصلي من أجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. لو أنت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لأجلك النهاردة. ولو أنت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، ما صلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، ولي كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجالة مع بعض التاني, واحنا في حلقتنا النهاردة, وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي داخلة معانا دلوقتي وحاضرة معانا لايف. اهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا, بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني افكر معاك في حاجة. ايه؟ افكر انا قلت افكر صح؟ خليني افكر معاك في حاجة. احنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الافكار بتجيلنا ازاي؟ طب ايه اللي يحصل لو انا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكره سرحت فيها, وانا بتكلم في البرنامج وانا بقدم البرنامج دلوقتي, لو جات لي فكره وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكره دي مظبوطه؟ خليني اقول لك انه الافكار بتيجي نتيجه الانبوتس, المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيره في حاجات بتدخل لاذهاننا وبتخلي في افكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالافكار الحقيقه ما هياش هي اهم حاجه, الاهم هو المصنع بتاع الافكار, واقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقه الذهن امر مهم جدا, شيء مهم جدا جدا, محتاجين نعرف ايه هو الذهن ونتكلم عن الذهن, وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده ذهن جديد. النهارده هنتكلم عن الذهن الجديد, او ايه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني, الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن, هو العلبة, هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة, وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوايا جوا ذهني, ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخد قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات, عن تعاملات مع ناس, عن تواجد في مناطق, عن inputs من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل, طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده, ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي, هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط, افكار صفحات بتقدم ليا مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي, عن اني مش هقدر, او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل. كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا, الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل, بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين, او بيفضفضوا على السوشيال ميديا, على انستجرام, على فيسبوك, على تيك توك, على اي بلاتفورم, بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار, هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي, ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك, وركز قوي انت عامل فولو لمين, لان الموضوع مهم, الموضوع يحتاج الى تركيز, الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه, انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذه يعني يجيبني لورا, ممكن اتابع حد يتعبني, حد يولد جوايا افكار سلبيه, ممكن شاب يبقى, او العكس على فكره, ممكن اتابع حد يعقدني, يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي, فالرسيفر عندي بقى انا الاستقبال, بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه, حس انه ايه ده في جاب كبيره, في مساحه كبيره قوي بيني وبينه, انا مش هعرف اوصل يا عم للناس دي, فتعقد بزياده. عشان كده خلي بالك من ذهنك, خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقه كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن ذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول الرسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة, بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا, الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم, البس منطقة بس مش على وسطك, البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه, خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي, بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق, خلي ذهنك صاحي, خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه, مش أي فكرة تصيبه, مش أي فكرة سلبية تأثر عليه, أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك, خلي بالك من ذهنك, أنت بتفكر إزاي, انت بتستقبل ايه من الافكار. هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك, خليك صاحي. منطقوا احقاء ذهنكم صاحين, انتبه جدا, انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام, الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه, الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك, ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة. حد يرمي لك فكرة, فيديو يرمي لك فكرة, ريل يرمي لك فكرة, بوست يرمي لك فكرة, انت يعني انت فلتر, فلتر انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار انا محتاج افكر اللي بقبله ده مصدره ايه. هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الافكار ده مصدر ثقة؟ هل الافكار دي افكار ايجابية لبنائي ولا افكار سلبية؟ هل يا ترى انا الشخص اللي بستقبل منه الافكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني افكار مش منضبطة؟ او هو ممكن يكون شخص مثلا عفوا، يعني لو قلت مش مش مش مش مهذب، مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليه افكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الانسان هذه الافكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان او العلبة اللي بتتجمع فيها الافكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر. فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات. عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد trusted، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناءة فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل انت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس، ولا انت بتحكي لطوب الارض فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا؟ خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الأفكار كتير منها سلبية. أفكار سلبية، أفكار من هنا، أفكار من هنا. ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين، وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسط والبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش اي فكرة تترمي عليه، مش اي كذبة تترمي عليه، مش اي فيديو يأثر فيه، مش اي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش اي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب، وقول يا رب انا بصلي انك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز امنطق ذهني علشان اقدر استقبل اللي على قلبك واقبل الافكار اللي تخصك والافكار اللي منك، ومش اي حد يرمي علي اي فكر. مهم جدا اني اكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح. ليس فقط الأفكار اللي بتترمي علي يمين وشمال، لكن أنا بصدق أن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب دينا فلترة، دينا نميز أفكارك، دينا ناخد اللي على قلبك، دينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح أنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب أنه ناخد الأفكار منك. احفظ أذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال، أفكار بتترمي عليه، أنا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لأذهاننا، حمينا من أي أفكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش أي حد يرمي علينا أي حاجة. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه ال عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ قرارات. هذه الافكار اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت إنسان جديد، ابن للرب حقيقي، الأفكار القديمة دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. أنا عايز أعيش للرب، عايز أعيش بأمانة للرب، لكن في أمور قديمة ماسكة فيا، في أمور قديمة مكملة معايا، في أمور قديمة، أفكار قديمة، أفكار مثلا ليها علاقة بأخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من إيه، ولاقي نفسي مصدوم. الأفكار الجديدة اللي أنا اتعلمتها نتيجة أني قبلت الرب أفكار تسامح ومحبة وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني أفكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال. عشان كده بنوصل لحتة اسمها أنه ذهني محتاج يتعمل له حاجة مختلفة، updates. هذه الكلمة updates نقدر نفهمها أكتر لو قرينا آية موجودة في رسالة روميا أصحاح 12 والآية، نقرأ مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. وقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك. إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب، هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش ده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ جدد ذهنك بكلمة الرب، خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هقولهم، هقول الثلاثة يعني، بس

ذهنك يتملي بكلمة الله. خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا، عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املى ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املى ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب. خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك يا جماعة. عايز أقول بعلو حسي يعني، والحاضر يعلم الغايب، احنا بيضحك علينا. ابليس نجح انه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون، شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب، وكل فيديو، كل ريل، كل بوست، كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة. فانا بيترمي جوايا افكار، انا ذهني بقى ملقف زبالة، مقلب زبالة، عفوا لهذا التعبير، لكن ده يمكن ادق تعبير يوصف الحالة اللي انا بقيت فيها. انا محتاج اقول لنفسي ستوب، انا مش هقبل انه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني. انا محتاج اجي واملى ذهني بحاجة مختلفة، بحاجة نظيفة. انا ايه انضف شيء ممكن املى به ذهني؟ هو كلمة الرب. عشان كده قضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة، لو انت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده، افتح قبل الفهرس، افتح الجلدة، الغلاف بتاع كتاب مقدس، امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لانه يحتوي على اقوال الله المقدسة. السبب التاني لانه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطا، ولاجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل ان الكتاب المقدس اللي بين ايدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنه، ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد، عن غرض واحد، غرض الله خلاص الانسان وفداء الانسان. تخيل انه فكر الله في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو اعظم هدية اعطاها الله للانسان، وفي الاخر ينجح ابليس انه ياخد مني كتابي المقدس، والاقي نفسي مش عارف اعمل ايه، الاقي نفسي ببساطة شديدة انا يعني بفرط في كتاب المقدس. بلاقي نفسي كل ما اقعد اقرا كتاب التوب نعست فجأة، نعست، كنت مصحصح كويس جدا، ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب، حرب روحية. ابليس بيخدعنا، ابليس بيضحك علينا، ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب، مش مفهوم، بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املأ ذهنك بكلمة الرب، قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز أصلي معاك، لو أنت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس، عايز أكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس، من فضلك افتح كتابك، تشجع، خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس، ارجع من جديد أرجوك، ارجع افتح كتابك المقدس، ارجع تاني اقرأ الكلمة، اشبع بيها، الهج فيها، اتلذذ بالكلمة، خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب أنا جاي قدامك، يا رب أنا بصلي ليا ولكل حد

0: من اخواتي. يا رب من فضلك تعال النهاردة يا رب، تعال املانا بالكلمة يا رب. ادينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة، لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة، نملأ أذهاننا بالكلمة. سامحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني، ادينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد، آمين. تعال نرنم الكلمات الجاية دي، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع اعداد برنامج يا سامع الصلاه.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد 1 يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل للجامعة إزاي، والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني، ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله، وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول كتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. عايز أقف معاك عند كلمة مستأثرين دي، خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا جات في ترجمة كمان، ونأسر، أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على افكارك، سيطر على افكارك، ما تسيبش فكرة مثلا اي فكرة او اقول ايوه انا مستسلم للفكرة ما فيش عندي حل تاني اعمل ايه. الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع اسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخاضعة للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، لان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة شديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها لربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يديلك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وأخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج اترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك، من فضلك يا رب تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي. نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهارده من فضلك، تعال النهارده سود علينا سياده خاصه يا رب. املى اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوه علشان نقعد قدام الكلمه وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمة، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمة. يا رب بصلي لو ام مشغولة مع اولادها في الصيف ده وتمارين سباحة ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسة كتاب الصيفية، انا بصلي باسم يسوع يا رب انه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لاجل كل ام في وقت الشتاء يا رب والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفة تشبع بيك، بصلي انك تدي قوة وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمة. بصلي لاجل كل زوج واب يا رب، كل ابن يا رب دينا نقعد قدام الكلمة وقت طويلة. نملأ اذهاننا بكلمتك يا رب. صلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء. سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض. باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك. املانا يا رب بأفكار السماء. ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض. ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على أفكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح. ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأثر كل فكر لطاعة المسيح. يا رب اشكرك لانك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا وهنصلي من أجل عمال النظافة وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا، هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل كلام.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، يا ريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور اقول حاجه. احنا هنصلي النهارده لاجل بلدكم الغاليه، نصلي من اجل دوله موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من اجل رئيس البلاد، من اجل الحكومه، من اجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين، الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض يا رب. يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا يا رب. نصلي نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس يا رب، ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب. بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب يا رب. نضع لديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، نصلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم. الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان، فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم، وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض، اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتها، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع، نستودعهم من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين، ونصلي ان رب يمد ايده ليها بلمسه خاصه. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل، والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139، انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان رب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى رب مالي قلبك بطمأنينة خاصة. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغالية نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب أصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان، بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بنديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير كل الأمور بين إيدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. حياة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ومسحة كل خمس دقائق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعاني دلوقتي، إحنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة، والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي، لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب اصلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب زكاة الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل. كل حرب يا رب موجهة من العدو لأجل آن وفادي ولأجل تعبهم وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب. أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها بنتك يا رب تمتلئ بالسلام يا رب. تعالى طمنها يا رب, تعلم لها بالراحة, توجد راحة لحياتك يا آن, توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب, فقط ارمي همومك على المسيح يا رب. أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل, من جهة أولادها, من جهة شريك حياتها, ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي, أهلا أخت جانيت, إزاي حضرتك, عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير, حضرتك بركة كبيرة, رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول نعم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب, احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي علي. رائع أبونا, رائع أبونا الغالي, تملأ قلوبنا بكلمة الرب, نفتكر أو نفكر في السماويات, نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك, يعني الحقيقة قلتي كل المفروض, قلتي كل الحلقة يعني. ربنا يبارك, أنت أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك, أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على أخت جانيت, احفظها من كل شر وشبه شر, سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد, هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب, شكرا ليك, شكرا ليك, مبارك اسمك إلى الأبد, هاللويا. عندنا رسائل تانية, جات لنا رسالة مشاركة, جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي, يا حبيبي وحشني, طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء البركات أبونا الغالي, أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية, وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة, أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح, أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك, وأمين على كل كلمة الرب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل, جوني عادل زكي جراحة في الفقرات, وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخواتي, أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات, ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل, الرب يصنع عمل كامل. يا رب بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني, نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك, نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك. يا رب لا تعطيل على حياة ابنك, لكن بصلي استرداد كامل للصحة. يا رب نصلي من أجل أي أثار في الفقرات, أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع, شفاء كامل يا رب, شفاء كامل باسم يسوع. يا رب صلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة, ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض، ربي مد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي اخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. انا بصلي ان اخونا مينا يا رب يشاركنا عن احسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن انك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد أسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش في أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. وأنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب صلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير بن إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل وأنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن أنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة. سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املى ذهنك بكلمة الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. املى ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الأفكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملى ذهنك بكلمة الرب. الأمر التاني، وجه أفكارك تجاه الأمور السماوية. يقول كتاب مقدس اهتموا بما فوق، فكر في أمور السماء. ما تسيبش أفكارك رايحة للأرض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. وجات بمعنى اقسر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح. ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة رب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا حقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بالذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يا سامع الصلاة. برنامج يا سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، حس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة وكللته بالمجد والكرامة وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:

0: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة.
1: ويقول أيضا
0: على الله اتكالي.
1: وأيضا
0: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
1: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم الطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان بالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب إنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا اكيد.
1: إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك. حتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء، فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات. بين انه في اكثريه ساحه، إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلأ بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، أو هل القيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنة عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا مؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، وجارب تطبقهم أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة
2: إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
0: إنه هو يقلو الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بدل الكلمة الأخيرة بالبيت
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر بس لأنه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي بشي ودال أزيتيت
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز
0: فنحنا
2: more يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعن

حب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم، مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات. بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك مناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيبة. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن صحة الكتاب المقدس باستخدام الكتاب المقدس نفسه، وده يعتبر دليل من الأدلة الداخلية لإثبات صحة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيشهد لنفسه أنه من الله، وكمان اللي كتبوه كتبوه بالروح القدس. وهنا عندنا شهادتين، الشهادة الأولى أن الكتاب المقدس موحى به من الله، والشهادة الثانية أن الكتاب المقدس محفوظ من الله. بالنسبة للشهادة الأولى أن الكتاب المقدس موحى به من الله، فعندنا من أشهر الآيات وأروع الآيات تيموثاوس الثانية 3:16. اسمع كده الكتاب المقدس بيقول إيه؟ وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. عدد 16 بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. حضرتك قادر تركز معايا؟ كل الكتاب هو موحى به من الله. كل الكتاب ابتداء من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا هو موحى به من الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله. الآية الثانية اللي بتأكد على الموضوع في رسالة بطرس الثانية الأصح الأول والآيات من 19-21، بيقول الرسول بطرس كده: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. الآية رقم 20 بتقول علمين هذا أولاً، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالآية الأولى بتقول إن كل الكتاب إجمالاً هو موحى به من الله، وفي بعض الترجمات بتقول كل كتاب هو موحى به من الله. فنقدر نقول كل الكتاب هو موحى به من الله، أو كل كتاب أو كل سفر من الكتاب هو موحى به من الله. الآية الثانية بتأكد إن مفيش نبوة للكتاب من تفسير خاص، بل العكس بيأكد إنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالكتاب المقدس بيشهد إنه من الله، واللي كتبوه كانوا مسوقين من الروح القدس. بالنسبة للشهادة التانية، الكتاب المقدس محفوظ من الله، فبيقول في متى 5:18 فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني زوال السماء والأرض أسهل وأهون من زوال حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. مش بس كده، في رؤية 22 والآيات من 18-19 بيقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. فهذا الكتاب يشهد لنفسه أنه موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. 2، تعهد الله بحفظ هذا الكتاب. وعندنا بعض الأسباب المنطقية اللي بتتعلق بنص الكتاب المقدس. مما يؤكد أن الكتاب المقدس إنه من الله، إنه كتاب دائما يتكلم عن القداسة والطهارة. 2،
كتاب يتكلم عن محبة الأعداء، فكل الكتب قد تتكلم عن عين بعين وسن بسن، والبعض يزيد ويقول والباد أظلم. أما هذا النص وهذا الكتاب يتكلم عن أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. اللي بنشوف فرق كبير جداً بين المسيحيين اللي عارفين بكلمة ربنا بالإنجيل وغير المسيحيين، الناس دايماً بتطلب النقمة والانتقام، لكن المسيح المؤمن اللي عارف بكتابه المقدس دايماً بيطلب الرحمة. فهذا يقول إن هذا الكتاب هو كتاب الله. مش بس كده، الكل شهد عن الكتاب المقدس، سواء عدو أو حبيب، بعيد أو قريب، أن هذا الكتاب هو أكتر كتاب مليء بالمحبة والتسامح والتضحية، لأنه باختصار هو كتاب الله. أما عن الأشخاص اللي كتبوه، ففي اتفاق ما كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، ودايما كانوا بيكرزوا بإله حي، مش إله شهواني أو وحشي أو يبيح الخطية. مش بس إن اللي كتبوه بيتفق مع مبادئ الضمير ويتفق مع طبيعة الله، لكن كمان سلوكهم الشخصي وأمانتهم في حياتهم بتقول إنهم بيعرفوا إله حي حقيقي. مش بس كده، لكن كمان صدقهم إنهم بيسجلوا حتى أخطائهم ونقائصهم. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيدونوا حقائق إلهية بتفوق إدراكهم البشري. فلو كانوا بيكتبوا على هواهم، ولو كانوا حرفوا الكتاب، لكانوا سجلوا أشياء تناسب عقلهم ومنطقهم. آخر شيء، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق ما كتبوه، وبرهان ورفقة الله معاهم في كل شيء. في بعض المعترضين، وأنا آسف، بعض المعترضين بجهل بيقول لا، الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، علشان كده تركهم للتحريف. وهنا أنا بقول لحضرتك، مين قالك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعال اسمع كده في التوراة أو في العهد القديم، في سفر إرميا أصح 1 والآية رقم 12، ربنا بنفسه بيقول لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها، سهران علشان يتمم كلمته. فإزاي حضرتك تقول إنه لم يتعهد الله بحفظ كلامه؟ في مزمور 119 والآية 89 كاتب المزمور بيقول، والكلام موجه إلى الله، فبيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. كلمة الله مثبتة في السماوات، فإذا كانت كلمة الله مثبتة في السماوات، من يقدر يغيرها على الأرض؟ ويأكد تاني كاتب المزمور في مزمور 119 الآية 150 ويقول لربنا وكل وصاياك حق، إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور 119، وأنا بشجع كل واحد يسمعني، لو أنت عايز تعرف أكتر عن كلمة ربنا اقرأ مزمور 119، لأن مزمور 119 هو مزمور كلمة ربنا. فبيقول في العدد 160 وإلى الدهر كل أحكامك عدل. وفي أشعياء 40 والآية رقم 8 يقول وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يعني كلمة الله مثبتة في السماوات، وكلمة الله ثابتة إلى الأبد. مش بس كده، تعالوا نشوف في العهد الجديد، في إنجيل متى أصحاح 5 والآيات من 17 إلى 18 بتقول لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. شفتوا إزاي؟ مش كلمة اتحرفت ولا آية اتحرفت، لا، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس اللي هو كلام الله. وفي متى 24 والآية رقم 35 يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. سامع الآية؟ السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ويأكد على نفس الآية في إنجيل مرقس أصح 13 والآية 31 ويقول السماء والأرض تزولان ولكن
كلامي لا يزول. وفي لوقا 16:17 يقول إن زوال السماء والأرض أيسر، يعني أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. يعني السماء والأرض تزول، لكن نقطة واحدة من الناموس كلام الله مش ممكن تسقط. في لوقا 21:33 يقول نفس الكلام، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في إنجيل يوحنا 10:35 بيقول ولا يمكن أن ينقص المكتوب. هل ما زلت حضرتك محتاج تسمع تاني مزيد من الآيات من العهد القديم من التوراة أو من العهد الجديد، آيات بتقول إن الله مسؤول عن كلمته؟ في بطرس الأولى 1:23-25 يقول بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكلمة الله حية وباقية إلى الأبد. ويكمل باقي الآية ويقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. عارفين يعني إيه إلى الأبد؟ إلى ما لا نهاية. فكلمة الله حية وباقية إلى الأبد، وكلمة الله تثبت إلى الأبد. وده ياخدنا البعد تاني علشان ندرك أنه عملية الكتابة في المخطوطات ما كانتش بتتم بأي طريقة وببساطة زي ما أي حد ممكن يتخيل. فعملية النسخ أو عملية الكتابة كان في جماعة معينة مسؤولة عن الكتابة اسمهم جماعة الكتبة. وجماعة الكتبة لغاية القرن الثاني قبل الميلاد كانوا كلهم من الكهنة، وأطلق عليهم النساخ أو كلمة سفريم، ودي مشتقة من الفعل العبري اللي هو سفر بمعنى يحسب، لأن النساخ أو الكتاب اعتادوا إنهم يحسبوا حروف الأصفار المختلفة، وكانوا غالباً ما بيتم تسجيل إحصائية في نهاية كل سفر بعدد الحروف. يعني بعد ما بيكتبوا سفر كامل بيتم حصر عدد حروف السفر ويحددوا الحرف المتوسط والكلمة المتوسطة والآية المتوسطة، حتى يمكن ضبط النسخ الجديدة علشان لما يجي حد ينقل من النسخة دي يتم مقارنة النسخة الجديدة بالنسخة الأصلية. فعلشان يضبطوا الموضوع كانوا بيعملوا إحصائيات بالحروف والكلمة المتوسطة والآية المتوسطة. فلو اتفقت الإحصائيات بتاعة النسخة الجديدة مع إحصائيات النسخة اللي اتكتب منها يبقى دي كده ده مؤشر لصحة النسخة الجديدة. وده اللي كنا بنتكلم عنه زي فكرة القانونية، القناة، الكناة، العصاية، أداة المقياس، المسطرة. فبيقيس النسخة الجديدة على النسخة القديمة وبيشوف هل في تطابق في عدد الحروف، هل في تماثل وتطابق في الحرف الأوسط، في الكلمة الوسطى، في الآية الوسطى. هو ده اللي كان بيتم أثناء كتابة أصفار الكتاب المقدس. فكان عندهم حصر بعدد حروف كل سفر من الأصفار. أنتم متخيلين كل حرف؟ يعني حرف الباء ذكر كم مرة، حرف الجيم ذكر كم مرة، وهكذا. وبعد قرون عديدة اتسلم مسؤولية النساخة طائفة المازوريين، ودولة من سنة 500-900 ميلادية، واتسمت النسخ اللي قاموا بنسخها بعد كده باسم النسخ المازورية على اسمهم. فعملية النسخ كانت عملية دقيقة جدا ومعقدة جدا. ومن ضمن التعليمات اللي كان يلتزم بيها أي حد هيكون من ضمن جماعة الكتبة أو النساخ، نمرة واحد يكون الناسخ رجل حكيم مقدر قوي اللي هو بينسخه أو اللي بيكتبه. نمرة اتنين، قبل ما يبتدي الناسخ عملية النسخ والكتابة كان لازم يستحمى أو يغسل جسده بالماء جيدا،
لأنه بيتعامل مع أقدس الكلمات، فلازم يكون في حالة كويسة طليق بالكلام اللي بيكتبه. الحاجة التالتة، كان بيلبس الملابس اليهودية مش أي لبس، وبيجهز قلبه بالأفكار الخشوعية وكأنه داخل يتعبد. شايفين الدقة؟ شايفين قد إيه الخشوع والورع لما كان الناسخ أو الكاتب بيكتب وبينسخ من كلام الله؟ نمرة أربعة، كان بيستخدم درج مجهز من جلد حيوان طاهر، مش أي جلد، لكن لازم يكون حيوان طاهر، ويكون الشخص اللي جهز الدرج ده شخص يهودي. شايفين الدقة؟ رقم خمسة، الناسخ بيستخدم حبر مصنوع من كربون الفحم وعسل النحل النقي، وعادة كانوا بيحصلوا على الكربون من الهباب، وأسف في الكلمة بس هي كده، من الهباب الناتج من اشتعال مصابيح الزيت اللي كان موجود في المنارة اللي موجودة في القدس. فحتى الكربون أو الهباب كان بيستخدم من مكان مقدس، من القدس، علشان ما يكونش فيه أي شيء من بره. وقبل ما يبتدي الناسخ في كتابة صفحة بيعد كل حرف في الصفحة، ركز معايا، قبل ما يبتدي يكتب في صفحة جديدة بيعد كل حرف في الصفحة اللي كتبها ويدونه في الهامش، وبعد ما بينتهي من كتابة الصفحة بيعد كل حرف فيها ويطبقه بالنسخة اللي هو نقل منها. يعني متخيلين العملية بتاخد وقت قد إيه ودقة قد إيه؟ إنه يعد كل حرف في كل صفحة ويطبقه بعدد حروف وكلمات الصفحة اللي هو نقل منها. والنقطة رقم سبعة، إنه الناسخ ما بيعتمدش على ذهنه في الكتابة ولو بكلمة واحدة. نمرة تمانية، الناسخ وهو بيقوم بعملية النسخ والكتابة بينطق الكلمات بصوت عالي وهو بيكتبها علشان يشغل نفسه ويشغل حستي السمع والنظر، فيفضل طول الوقت مركز. نمرة تسعة، لو وخلي بالك منها، لو في ملك اتكلم مع الناسخ أثناء عملية النسخ فالناسخ ما يلتفتش إليه. انتوا متخيلين أهمية الموضوع، خطورة الموضوع، إنه لو في ناسخ بيكتب وبينسخ وملك اتكلم معاه ما يلتفتش إليه، لأنه الكلام اللي بيكتبه أو الكلام اللي بينسخه كلام الله، وكلام الله أهم من كلام الملك. النقطة رقم عشرة، لما كان بيجي اسم الجلالة الله إلهيم أو يهوى على الناسخ إنه يسجد قبل كتابة الاسم، ومش بس كده، بيغير الريشة أو القلم اللي بيكتب بيها فيستبدلها بريشة جديدة وقلم جديد، وبعدين يرجع مرة تاني يستخدم نفس القلم. تقديساً لإسم الله إلهيم يهوى كان فيه إجراءات خاصة ومعاملات خاصة والتزامات بيلتزم بيها النساخ لما بييجوا يدونوا أو ينسخوا اسم إلهيم يهوى. الناسخ كمان نمرة 11، بيترك مسافة شعرة بين كل حرف وحرف، وتسع حروف بين كل فقرتين، وتلات سطور بين كل سفرين. يمكن تسأل انت ليه كل ده؟ طيب محتاج وقت قد ايه علشان يكتب سفر؟ ده كلام الله، فلابد من الالتزام بكل التعليمات اللي تحافظ على انه الناسخ يقدر ينقل نفس النسخة للنسخة الجديدة. نمرة 12 بتقول انه كل عمود بيكون عرضه بمقدار 30 حرف، وبيشتمل على من 48 إلى 60 سطر. كل شيء بدقة، مفيش حاجة عشوائية، مفيش حاجة بمزاج الناسخ أو الكاتب. نمرة 13، بعد ما النسخة بتتعمل بيقوم مجموعة بمراجعة النسخة بمنتهى الدقة، ولو لقيوا في النسخة أكتر من 3 أخطاء بيتم إعدامها أو حرقها. انتم متخيلين لو كتاب او سفر بياخد وقت طويل ومجهود غير عادي
بس لو في أكتر من 3 أخطاء بيتم إعدامها. طيب في حالة إنه وجد خطأ أو 2 أو 3، إيه الحل؟ من طريقة الكتابة وأسلوب الكتابة بيتيح عملية التصحيح، لأنه في مسافة بين الحروف، وفي مسافة بين الفقرات، وفي مسافة بين الأصفار. بما أنه في مسافة، هنا يمكن تصحيح أي خطأ. لكن لو حضراتكم ركزتم في العملية كلها، عملية الخطأ مش عايز أقول مستحيلة، لكن شبه مستحيلة، في دقة غير عادية في الكتابة. علشان كده وإحنا بنتعامل مع الكتاب المقدس ما ينفعش إن إحنا نكون بنتهم الكتاب بالتحريف أو التغيير أو التناقض وإحنا مش على علم ولا على اطلاع بطريقة كتابة الكتاب المقدس ولا شهادة الكتاب المقدس عن نفسه إن هو موحى به من الله وإن الله مسؤول عن حفظ كلمته. فالله تعهد بحفظ الكتاب المقدس، مش بس الكتب التانية، لكن الكتاب المقدس الله تعهد بحفظه لأنه كلامه هو المسؤول عنه. هل ما زال عندك شك أو ريبة في الكتاب المقدس؟ أنا بشجعك إنك تقراه واعرف عنه أكتر بأي أسلوب بأي طريقة. كتاب ورقي مش متاح من على الإنترنت أو من خلال أي أبليكيشن. وزي ما دايماً بقول في نهاية الحلقات، الله هيعلن ليك الحق عن الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح، والرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة. فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام، نكون كاذبين ولا نمارس الحق. ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور، تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم.

بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر

حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول، تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع، ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وأني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في انبوكس من السما. ربنا بيحبك وعاوز اتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في مرات كتيرة بيبقى مطلوب مننا حاجات مفروض علينا ان احنا نعملها. فمثلا في الشغل انت ملتزم بانك تعمل بعض الامور او بعض المهام. الطالب مفروض عليه منهج معين فلازم يذاكره، وغيره وغيره من الحاجات المفروضة علينا. لكن في مرات تانية بيبقى عندنا رفاهية الاختيار، أو بمعنى أصح أني أعمل الحاجة زي ما أنا عايز. الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا في رسالة فيليمون اللي بيسموها كتير من شراح كلمة الله رسالة الذوق المسيحي، رسالة الذوق المسيحي، الرسالة اللي فيها الرسول بولس بيتكلم مع فيليمون عن أنه يقبل أونسيموس العبد اللي سرق سيده فيليمون، ولكن تغيرت حياة أونسيموس تماما. في رسالة فيليمون وعدد 14، بعد ما بولس طلب من فيليمون أنه يقبله بيقول له كده: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. بولس بيقول لفيليمون: مع أنه لي الحق أني أعمل كده، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. أنا محتاج رأيك، أنا عايزك أنت اللي تختار معايا. عشان كده يكمل ويقول: لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. خليني أفكرك أنه فيليمون هو الابن الروحي للرسول بولس، فمن المنطقي جدا أنه فيليمون يكون خاضع للرسول بولس. الرسول بولس كأب لي، كأب روحي لي، ينفع أنه يقول له اعمل كذا، ينفع أنه يلزمه بكذا. ولكن بولس بيقول له: بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. أنا مش عايز أعمل حاجة غصب عنك، أنا عايزك تعمل الخير بمزاجك، أنا عايزك تقبل أونسيموس عن قناعة، أنا ممكن أفرض رأيي عليك. الحقيقة ما أجمل هذا الذوق والرقي في التعامل أحبائي. الأخلاق المسيحية، الأخلاق المبنية على الكتاب المقدس اللي فيها مفيش تسلط، مفيش فرض رأي، لكن في محبة وفي قبول وفي سمع للآخر، وناخد وندي مع بعض. ما أجمل العلاقات اللي في جسد المسيح اللي فيها مع أني مقتنع بفكرتي، لكن ينفع أني أقدم الفكرة لإخواتي علشان يقبلوها أو يرفضوها، علشان لما يكون عندهم اختيار أو قرار هيعملوه يبقوا مقتنعين بيه. بولس كان ينفع يفرض رأيه، بولس كأب وكرجل شيخ كبير في السن وكخبرة وككل حاجة كان ينفع يقول لفيليمون اعمل كده ويلزمه بكده. وفيليمون كان من المنطقي ومن الواجب عليه كابن خاضع للرسول بولس انه يقول له حاضر، حتى لو هو مش مقتنع. لكن بولس بيقول له: انا عايزك تقبل أونسيموس، كان انا كنت افضل اني اخليه عندي يخدمني عوضا عنك في قيود الانجيل، ولكن بدون رأيك لم ارد ان افعل شيئا. انا مصر اني اخد رأيك، انا مصر اني اخليك تفكر وتقبل بعد ما تاخد قرارك وانت واعي انت هتقبله. ليه بولس عمل كده؟ لانه ببساطة أونسيموس سرق فيليمون، فبولس محبش يلزم فيليمون بانه يقبل واحد وهو حاسس انه طب ما ممكن يعملها تاني، طب ما ممكن يسرقني تاني، ما ممكن يسيء الي تاني. هل يا ترى أنا مستعد أني أقبل الناس اللي أساءوا إلي؟ كلمة في ودنك. أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نفهم وندرك كيف قبلنا الرب، إزاي ربنا قبلني. ونتيجة إدراكي لهذا الحق بعمل الروح القدس في قلبي، هعرف وقتها إزاي أقبل الناس، إزاي أقبل الناس اللي ممكن يكونوا مختلفين عني، إزاي أقبل الناس اللي ممكن يكونوا أساءوا إلي بشكل أو آخر. الحقيقة بولس وأونسيموس وفيليمون ثلاثي جميل في كلمة الله، بيعلمونا عن قبول الآخر. بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيء. هل يا ترى أنا قادر النهاردة أني أخد رأي الناس
هل يا ترى كزوج بتاخد رأي زوجتك؟ الكتاب المقدس بيقول أيها الرجال أحبوا نسائكم. هل كزوجة أنا قادرة أكون خاضعة لزوجي؟ هل كابن أو بنت أنا قادر أكون خاضع لسلطة أبويا وأمي؟ هل أنا خاضع ولا أنا متمرد في كل المجالات؟ لو أنا طالب مع المدرس أو مع أستاذ في الجامعة أو دكتور، في شغلي أنا خاضع للمدير أو خاضع للشخص المسؤول؟ الحقيقة الأخلاق المسيحية اللي فيها أنا بعمل حاجة عن قناعة ومش بفرض رأيي، لكن محبة المسيح اللي في قلبي تخليني أشارك الناس، تخليني يبقى جوايا قناعة إنه مش دايما أنا اللي صح، لكن رأيي صحيح بس في احتمال إنه يكون غلط، ورأي غيري ممكن يكون من وجهة نظري غلط بس في احتمال إنه يكون صحيح. رب يملأ قلوبنا بالمحبة. أصلي من كل قلبي النهاردة إنه الرب يدينا هذا النوع من التفاهم وهذا النوع من قبول الآخر. يا رب بنحبك وعاوزين نتعلم منك، يا رب بنحبك وعاوزين نعمل كل حاجة زي ما جلالك بتعلمنا. يا رب شكرا لأجل الكتاب المقدس اللي هو دستورنا، شكرا يا رب لأجل المنهج الجميل اللي انت اديته لنا بين ايدينا. ساعدنا نعيش زي ما كلمتك بتعلمنا. يا رب احفظنا من الديكتاتورية وفرض الرأي والكلام الصعب اللي ممكن نوجهه للناس المختلفين عنا، لكن ساعدنا نقبل بعض، ساعدنا نظهر المسيح في كلامنا، ساعدنا ما نكونش بنضغط على بعض أو بنستغل سلطتنا على بعضنا البعض، لكن املانا بالمحبة يا رب. من فضلك املأ قلوبنا بالرفق، املأ قلوبنا بالمحبة. بشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. أوقات كتير بنقوم جوانا مخاوف، نصحى الصبح كده جوانا مخاوف وتهديدات وأفكار صعبة بتفقدنا سلامنا. ولو أنت صاحي ولو أنت صاحية النهاردة جواكي أفكار عملالك انزعاج وجواك أفكار مسببة عدم سلام وحاسس شاعر بالتهديد وبالخوف، تعالوا مع بعض نفتكر القصة دي اللي موجودة في سفر أشعياء 36. والقصة دي بتحكي عن حزقية ملك أورشليم وعن ملك أشور. وأنا هقرأ لكم بعض الأعداد في إصحاح 36 و37 عشان الوقت، لكن خليني أقول إنه اللي حصل إنه ملك أشور كان بيهدد حزقية تهديد شديد، وبعت حد من عنده اسمه ربشاقي، وهقرأ لكم الجزء ده كان إيه اللي حاصل فيه. بيقول كده: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد

ملك أشور: لا يغركم حزقية قائلا الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضي من يد ملك أشور؟ وبعد كده بيرجع ويكمل ويقول: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أول ما حس بالتهديد الشديد اللي عمله أنه اتضع جدا وتغطى بمسح وجري يدخل على بيت الرب علشان يلاقي مكان يشتكي فيه ويلاقي مكان للنجاة والحماية. وتكرر الموقف ده تاني بعدها بشوية صغيرين، ومرة تانية مكتوب كده: هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحرمه، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ والكلام المرة دي كان أعنف وكان تهديد مباشر لحزقية والأورشليم، وأنه زي ما تم فناء كل المدن الأخرى وزي ما محدش عرف ينقذهم من يد ملك أشور ده هيكون مصيرهم. لكن حزقية للمرة التانية بيقول كده: فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وده اللي أنا نفسي النهاردة الصبح في أول يومنا نعمله، نفسي نيجي قدام الرب ندخل بالتضاع وبانكسار ونحط قدامه كل التهديدات، كل الرسائل، كل المسجز اللي صحيين بيها، كل المسجز اللي ممكن تكون جاية لنا على موبايلاتنا، كل المسجز اللي احنا اللي مستقبلينها جوانا اللي نزعت سلامنا، اللي بتنزع ثقتنا وأمننا في الرب، اللي بتخلينا مليانين بالحزن، ونيجي ونحطها قدام الرب ونطلب مساندته ومعونته. تعالوا نشوف كده بعد كده حصل ايه لما حزقية دخل وحط الرسائل قدام الرب. بيقول كده: وصلى حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت وحدك الاله، انت وحدك اللي كل السلطان، انت صنعت السماوات والارض، للسماء والارض انت اللي خلقها وانت اللي صنعها. امل يا رب اذنك، اسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم الى النار. ده حقيقي، التهديد حقيقي والذعر حقيقي، وملك اشور قوي، ده حقيقي، وكل الهتهم دفعت الى النار لانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده. إذا كانت هم دي كانت آلهتهم كان ممكن فعلا أنه ده يكون مصيرهم، لكن الآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، أنك أنت الرب وحدك اللي في يدك الإنقاذ والقدرة. وهو بيصلي المرة التانية دي جاله رد من أشعياء وأرسل له أشعياء وقال له كده: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. هقرأ لكم برضو مقتطفات لأن الجزء طويل جدا. بيقول قال له كده أشعياء: احتقرتك، استهزأت بك العذراء ابنة صهيون، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل، ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. ونفسي دي الكلمات اللي النهاردة كل حد يصلي ويعلنها قدام كل تحدي وكل تخويف وكل عدو قوي واقف قدامك وواقف قدامك النهاردة. قوله كده، قوله أنه الرب عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك، والرب إلهي هو اللي هيقدر يضع الخزامة في أنفك والشكيمة في شفتيك. الرب هو اللي قادر إنه يردك في الطريق الذي جئت فيه.
ويرجع يقول لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع إلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ودي كلمات اللي عايزين النهاردة نحطها ونصليها بقوة، وكأنك بتعلن نصرة وبتعلن حرب وبتعلن حماية في الملك الرب الإله.

وتحامي عني. اعلن كده ان الرب النهارده هو اللي يكون بيحامي عنك. عايز اختم معاك الجزء ده باخر جزء فرق معايا جدا. بيقول كده: فخرج ملاك الرب. الرب لما قرر انه يحامي مش قرر بس يديهم قوه ويسيك حواليهم ويشددهم، لكن الرب ارسل ملاكه. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000، فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب. الرب بنفسه أرسل ملاكه عشان يحارب عن شعبه، والرب بنفسه يرسل ملاكه عشان يحامي عنك وعنك وعن كل حد فينا. وبعد كده في آخر الجزء بيقول كده إنه أشور اتقتل بالسيف على يد أولاده الاثنين وهو قاعد ساجد في بيت نصروخ إلهه، ضربوا أولاده ومات. النهاردة الرب يقدر يسيج ويحامي. الرب هو هو أمس واليوم إلى الأبد. اعلن حماية، اعلن أنك مستخبي تحت ستره، اعلن أنه العدو ملوش سلطان عليك، اعلن أنك مستخبي. حط التهديدات والأكاذيب وحتى الكلمات الحقيقية اللي فيها تهديد حقيقي قدام الرب. تعالوا نخرج النهاردة من الوقت ده وإحنا مليانين بالنعمة، مليانين بالقوة، مليانين بالحماية، مليانين بالطمأنينة، لأننا ساكنين في ستر جناحيه.

نعم يا رب أنت اللي بتحامي عنا في هذا الصباح. نعم يا رب بنعلن إن بنيجي يا رب نستخبى ونحتمي في ستر جناحك. بنيجي نعلن يا رب ونصلي زي ما حزقيا صلى قدامك وهو مرعوب من الجيوش يا رب اللي جاي عليه يا رب، وقال لك كده أنت هو الإله وحدك، أنت صانع السماء والأرض، أمل أذنك، افتح عينيك، اسمع كل كلام سنحريب والتهديد. يا رب النهاردة بنشكرك لأنه عينيك مفتوحة، نشكرك لأنه

النهارده انت هتكون بترفعها يا رب. انت كل امور يا رب مسببه قلق واضطراب انت النهارده هتتعامل معاها يا رب. نشكرك لاجل كلماتك اللي بتعلنها لكل حد فينا انه لا يدخل هذه المدينه، لا يرمي هناك سهم، لا

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها لتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وشك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبقة غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جره الغاز مو طاقه القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي واطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجه 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس، لا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل، الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: وشك مثل الخلق. كمان هون تحط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي، كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة وماني قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
1: بضاعة من

0: عنها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
1: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
0: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
2: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
0: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
2: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
3: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
0: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
4: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون، ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
5: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: 13.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أعلم أنك تطرق باب القلب، أعلم أنك تدعوني وتحدثني وتطل علي وتحرسني، أعلم أن جلالك فوق السحب، أعلم أنك القادر القدوس الطاهر، أعلم أنك أنت الرب، أعلم أيضا أني قد أكثرت الذنب، لوثت يدي بالأوحال وتمرغ قلبي في أحضان العيب، فاغفر لي يا رب، اغفر لي فأني قد أخطأت إليك، ارحمني يا الله، أبواب الرحمة بين يديك، واكشف لي كيف أنا لا رضاك، إني أعلم أنك أنت الحب، اللحن العذب، الهاتف دوما في أوتار القلب، يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا، هو الكتاب المقدس كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

إذا خرجتم لتحاربوا أعداءكم ورأيتم خيلا ومركبات وجيشا أكثر منكم فلا تخافوا منهم، لأن معكم الله الذي أخرجكم من مصر. وعندما تكونون على وشك بدء المعركة، يتقدم الحبر ويخاطب الجيش ويقول: اسمعوا يا بني إسرائيل، أنتم اليوم ذاهبون لمحاربة أعدائكم، لا تضعف قلوبكم ولا تخافوا ولا ترتعبوا ولا تفزعوا منهم، لأن المولى إلهكم سائر معكم ليحارب أعداءكم عنكم ويعطيكم النصر. ثم يقول القادة للجيش: من منكم بنى دارا جديدة ولم يدشنها فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيدشنها واحد آخر، ومن منكم غرس كرما ولم يقطف أول محصول منه فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيقطف أول محصول منه واحد آخر، ومن منكم خطب امرأة ولم يتزوجها فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيتزوجها واحد آخر. ثم يقول القادة أيضا: من منكم خائف وقلبه ضعيف فليرجع إلى داره لئلا تذوب قلوب إخوته مثله. ومتى انتهى القادة من مخاطبة الجيش، يعينون لهم ضباطا: إذا تقدمتم لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا، فإذا قبلوا واستسلموا لكم يكون كل الشعب الذي فيها عبيدا لكم ويخدمونكم، أما إن رفضوا الصلح وأصروا على الحرب فحاصروها، وعندما ينصركم المولى إلهكم عليهم اقتلوا كل رجل فيها بالسيف، أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من غنيمة فخذوها لأنفسكم وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاها لكم المولى إلهكم. تفعلون هذا بكل المدن البعيدة عنكم جدا وليست من مدن الأمم التي هنا، أما مدن الأمم التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا فلا تبقوا فيها أحدا حيا، بل أفنوهم تماما، وهم الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون كما أمركم المولى إلهكم، لئلا يعلموكم أن تعملوا الأمور القبيحة التي يعملونها في عبادة آلهتهم فتخطئوا في حق المولى إلهكم. إذا حاربتم مدينة وحاصرتموها وقتا طويلا محاولين أن تهزموها فلا تقطعوا شجرها بالفأس ولا

0: تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

المدخنات يخسرن 14 سنة من عمرهن. سيدتي، هل تعلمين أن التدخين يؤثر على عمرك؟ بسبب إدمان التدخين تخسر المرأة المدخنة 14 سنة ونصف السنة من عمرها، في وقت يتعرض فيه 60% من الأطفال الأمريكيين لآثار التدخين السلبي بسبب تواجدهم قرب أم أو أب مدخن. وبحسب ما أعلنت جمعية الأمراض النسائية الأمريكية، ينحسر عمر المرأة المدخنة أكثر كلما أمعنت في التدخين. وقد نصحت الجمعية المدخنات بالانقطاع عن التدخين ليوم واحد في شهر يناير، أي كانون الثاني، الذي تم تخصيصه للتوعية من أخطار سرطان الرئة.

وذكرت الجمعية أن امرأة بين كل 5 نساء أمريكيات في 18 من عمرهن هن من المدخنات. وقالت الدكتورة شيرن فيلان إن التدخين يسبب ضرراً كبيراً جداً للنساء، وهذا أمر موثق ومعروف، مضيفة أن التدخين عادة مضرة تؤثر على كل عضو في جسم الإنسان تقريباً، وليس هناك من سبب يمنع من الإقلاع عن هذه العادة. وعددت فيلان الأضرار التي يسببها التدخين للنساء، ويأتي في مقدمها سرطان الرئة والثدي والبلعوم والحنجرة والكلى والمثانة والرحم وأمراض القلب والمفاصل والعينين والربو. أضافت على النساء عدم التدخين مطلقا، وخصوصا في المنزل الذي فيه أطفال رضع. إلى هنا ينتهي التقرير. العادات الضارة كيف تتخلصين منها يا سيدتي؟ فالإنسان أياً كان ضعيف أمام العادات، وكلما حاول أن يتخلص منها يرى نفسه مشدوداً إليها بشكل أقوى من ذي قبل. أتعلمين سيدتي أن الله خالقنا يعلم تماماً جبلتنا البشرية، ويعرف أننا مستعبدون للعادات الفاسدة، وذلك لأن طبيعتنا البشرية قد أصبحت كذلك بعد أن سقط أبوان الأولان في العصيان. لهذا صرح مرة الرب يسوع المسيح لليهود قائلا: كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، لكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فهل تعرفت سيدتي على هذا الإبن الرب يسوع المسيح الذي وحده يقدر أن يحررك من عاداتك الفاسدة التي لا تجلب إلا الشر والهلاك لك؟ تعالي إليه وأنت واثقة بأنه سوف يكسر قيودك ويفك أسرك ويمنحك حياة إلى الأبد معه في دار النعيم. فهل تفعلين يا

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: من الشم. البيت كله شمه إسهال. هذا الوليد أكيد شكله بينه إسهال. إيش القذارة هذه؟ ها جميلة هذه مش نظيفة الصدق. عدو اسمه جميلة، قولوا قبيحة. قلك جميلة يا جميلة جميلة.
1: ها مالك؟ ادخل الباب مفتوح. تعال ذاني مشغول.
0: الله يا مكلف.
1: مشغولة عندي ابنك
0: يا مكلف. مو هذا الشم، البيت كله شمه إسهال. أين النظافة يا جميلة؟ مالك رجعتي كذا قذر ما تتنظفيش.
1: ملا معمال، قاني أنظف بس ابنك مريض بوطار شوي سهال، ولا قر داخل بطنه حاجة، من طالع ومن نازل، كيف أفعله؟
0: كل الجهال كذا وهم صغار كلهم كذا.
1: من قال لك إنه كل الجهال كا يقع بهم سهال؟ هذا قوي شي يموت بصرها، كيف قاهو معي يقدر حتى يرضع وخامل وحامي. أخاف يحصل بوشي ولا شي، هي نروح نسعفه للمستشفى.
0: يا مكلف يا مكلف، ولا شي قعبو حاجة، انت بس اهدئي بس.
1: انت مش شفتهن الا لقاو قعب بننا حاجة. اقول لك الاسهال خطير وممكن يموت الجاهل. اقول لك قم نسعفه مع شي ينفعناش لا حقك الهدرة.
0: ايوه انت، انا داري تشتي تخرجي بياس، بس هذا هو اللي برأسك، اعملي له أكلك وعوضته بالسوائل وخلاص وشقوم.
1: أقول لك ولا عد قري داخل بطنه حاجة. اسمع، أنا ما قدرش أشوف ابني يضيع من بين يدي، أنا شاروح أسعفه للمستشفى، وأنت براحتك تشدقي معنا أجيت ولا خاطرك.
0: أه طيب يلا أنا شاقي معك. هي

0: أنا في ذلك ودكتور أبصر ابني ماله ولا عقري داخله حاجة إسهال وطرش.
1: عايشة خذ الطفل للغرفة حق الأطفال وعملي له مغذية، هذا شكله قد عنده جفاف، كم قد له؟ وعنده كمان إسهال وطرش.
0: الإسهال له أسبوع والطرش والحمى من أمس.
1: طيب ليش مسعفتنوش من قبل؟
0: قلتوا جازعة وشتباخر والنوزة ذا الحين مو بوضحين إيش بينه إيش السبب ودكتورة؟
1: دائما أقول اهتموا بالنظافة الشخصية عامة وغسل يدين خاصة ونظافة البيئة المحيطة بالأم والطفل للوقاية من الإصابة بالإسهال.
2: أيوة هي شفتي النظافة أهم شيء، يعني ابني مريض بسبب عدم النظافة يا جميلة، أفتهم لك يا مكلاف.
0: والله أنني قاني نظف ودكتورة.
1: اعرفي أنه أسباب الإسهال كثيرة لكن أخطر قلة النظافة والاعتماد على التغذية الصناعية البزازة وتلوث غذاء الطفل بالحشرات والذباب وتناول الأطعمة الملوثة. وشوف الطفل، ها شوفوا هذا أين أمه، أين أمه؟
3: أنا أمه دكتورة مدشتين.
1: هذه الرضاعة حقي من المكشوفة وبدون غطاء.
3: حق ابني ضع غطاء لكن أني موني هبلا شدي لابنك عاد أنا شنظفه.
1: ممتاز كبة تنظفيها، علم الأمهات كيف.
3: شوفين إذا أنا مستعجل والطفل يبكي هكذا ها ها
1: ها مو تعملي
3: أنظفه أمسح بالثياب اللي فوقي.
1: كذا تنظفي؟ لا لا لا غلط، مش كذا النظافة.
3: كان أكا
1: لا لا لا لا يا مجنونة، مش كذا النظافة، كذا تزيد توسخ البزايا أكثر، عشان كذا ابنك بين الحياة والموت.
3: كيف أنا ودكتورة علمين أنت درا كيف أنقي أقوال حقنا من الإسهال؟ أكا قولي لنا.
1: يمكن الوقاية من الإسهال بغسل اليدات بشكل جيد بالماء والصابون بعد الخروج من الحمام وقبل إعداد الأكل أو تناوله وكمان بعد تغيير الحفاظ.
3: يعني ضروري أنظف نفسي كل ما اشتي أرضع هذا الجاهل وأكله؟
1: أيوة مهم جدا، لأن مناعة الطفل عادة تكون ضعيفة ولازم نحرص عليه من الجراثيم والأوساخ.
3: الآن أنا في عمكو ليش النظافة ضروري؟ هي بعد إذنك أنت أروح أغير لابنة حفاظة لأنه قاشمه بدي يطلع خيبة.
1: ها ها إيش تعملي؟
3: معمل أذاني عشان أرضع الجاهل مو به.
1: طيب أنت قبل قليل كنت تغيري الحفاظة له صح؟
3: صح.
1: طيب غسلتي يدك بعد تغيير الحفاظة؟
3: ها بس أنا ما وسختش يدي إلا قليل، ما سحتوها بالثياب اللي فوق إلا قليلة.
1: وهنا الخطأ يا نسوان يا حريم يا أمهات، النظافة من الإيمان، وعلشان تحافظين وتقين أطفالك من الإسهال التزمين بالنظافة، ضروري غسل اليدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وبعد الخروج من الحمام وبعد تغيير الحفاظة للطفل وعند إعداد الطعام والبزية لازم تعقم، والأفضل إنك ترضعي ابنك من صدرك أفضل وأنظف علشان تحمي طفلك من الإسهال.
3: الله يحفظك ودكتور الله يفتح عليك.
1: الإسهال هو براز شكله متغير ويحصل عدة مرات أكثر من المعتاد، يعني أكثر من 3 مرات في اليوم والليلة، والإسهال هو براز زي الماء يعني مختلف عن البراز العادي.
3: إيه ودكتورة يكون ما مطرير. طيب مو أسبابه ودكتورة؟
1: من أسبابه الاعتماد على الرضاعة في تغذية الطفل وتعرض الغذاء المكشوف للحشرات التي تفسده وتلوثه بالأوساخ، ولما يحصل للطفل الإسهال تظهر عليه علامات.
0: مثل إيش ودكتورة؟
1: مغص بالبطن وطرش
0: وحمى صح؟
1: أيوة، وهنا ممكن يصاب بالجفاف، ويظهر الجفاف بالعيون لما يكون الغائرات لا داخل يعني غاطسات، ولقفه يكون ناشف وجاف ما بشريق، ويجلس واصل يبكي من غير دموع.
3: إيه والله يا دكتورة كان ابني يبكي ولا بصر بعينه دمعة، عالوسخ كان يكذب علي.
1: هذا ما يكذبش عليك، قد بينه جفاف وكمان انخفاض اليافوخ.
3: مو ذا الأنفوخ هذا؟
1: اليافوخ المقدمة الأمامية في الرأس حق الطفل زي ابنك. هبصري بصري كيف اليافوخ حقه منخفض، شوفي كيف ذابل.
3: إيه إيه إيه فالت وخامد وفترة نكا تعبان، أذوى يشتي يرقد أظنه نعسان واصل هكا من لما وقع بالإسهال هذا.
1: أيوة وشعوره بالنعاس مش طبيعي، ومن الصعب أنك تقيمه من النوم.
3: ما يرضش.
1: أيوة ما يرضش يقوم ويرفض يرضع، ولما تهتلي الجلد حقه ما يرجعش بسرعة ويفقد الجلد مرونته. شوفي كيف خامل، شوفي وكأنه فاقد للوعي. شو ركزي على عيونه، عيونه مرة غائرة، عطشان ويشرب بلهفة.
3: ايه لما يشرب ما يرضيش يفلت لبزية، اشتي اللي يشرب ما كله.
1: ايوة وعنده نقص بالوزن.
3: ودكتورة بينه كابني اسهال مع دم وكس مخاطط بينه.
1: الإسهال المصحوب بالدم أو المخاط أو القيح هذا بض سنتارية، وبعض حالات الإسهال يوقع بتشنجات.
3: إيوة طيب ودكتورة هذه نعم ابنها من أول هي تصيح تقول نعم عايبولش، تقولي لا وما يبولش.
1: أيوة قلة البول بسبب تعرض الطفل المصاب بالإسهال للجفاف، وهنا لازم كنت تعوضي للسوائل.
0: ملا كيف واني ما عرفش؟
1: كان يجب نقل الطفل المصاب بالإسهال فورا إلى أقرب مرفق صحي، مش تصبري على لما يصاب بالجفاف ولا قد ولا قدر الله شيموت.
3: الله لا قال الله لا قال. ودكتورة ذا الحين ابنه شيموت،
1: نحن نعمل اللي نقدر عليه والباقي على الله. لما تسوء حالة الطفل يكون تنفس الطفل المصاب بالإسهال سريع، ضروري نقله بأسرع وقت للمرفق الصحي.
3: إيه وإذا ظهر الدم أكاب براز مثل ما بنين اللي بنوا إسهال نسعفه للمرفق الصحي ثاني.
1: أيوة ضروري. وإذا كان الطفل المصاب بالإسهال ذابل أو بينه حمى، وإذا حصل عنده تشنجات، وإذا الطفل المصاب بالإسهال يطرش كل شيء، وإذا امتنع الطفل المصاب بالإسهال عن الشرب أو الرضاعة، وإذا كان الإسهال بسيط واستمر لأسبوعين، في هذه الحالات لازم نسعف الطفل إلى المرفق الصحي وبسرعة كمان، لأنه في نصائح لازم اتباعها من قبل الأسرة لما يصاب الطفل بالإسهال.
3: مو يا دكتورة جبرك مو هين.
1: إذا وقع بطفلك إسهال لازم تستمر بالرضاعة الطبيعية مع زيادة مرات الرضاعة وفترات الإرضاع والتغذية، وتدوله محلول الإرواء والماء النظيف وشربة الخضار وماء الرز والزبادي وعصير الفواكه الطازجة، هذا إذا عمره فوق 6 أشهر. أما إذا عمره أقل من 6 أشهر ترضع رضاعة طبيعية تزيدي عدد المرات.
3: إيه تسلمي ودكتورة آوة.
1: وعليك يا سلمى مرة ثانية، لما يحصل لطفلك الإسهال ما تجيبيلوش أي علاجات إلا إذا كانت مقررة من الطبيب.
0: أقول لك يا دكتورة هذه جارتي قالت لي إنه استخدمت الطفلة وتباخر موقع باشين.
1: وهذا كلام، هذا كلام الله يعلم إيش كان في بهذاك الطفل. مهما كان ما تديش لطفلك أي علاج إلا إذا كتبه له الدكتور.
0: حاضر والدكتورة حاضر.
1: وهنا أكرر مرة ثانية، يمكن وقاية أطفالكم من الإسهال بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الخروج من الحمام، وتغيير حفاظات الطفل، وقبل إعداد الطعام وتناوله. فهمنا؟
3: إيه فهمنا يا دكتورة.
0: أيوة فهمنا، شكرا يا دكتورة.

0: هيا هيا يا مرام لا رضعي الولاد شموت من الجوع.
1: لحظة بس أروح أغسل إيدي وارجع أرضعه.
0: أنا هي عادش تروح تغسل إيدي، أقول لك رضعوش يطفح من البكاء.
1: مبينك ورجال ستين ودي ابننا للتهلكة، مش عادة الدكتورة قال لازم أهتم بالنظافة وغسل إيدي ونظف صدري علشان نحافظ على الجاهل من الأمراض والإسهال قبل ما نغذوه.
0: أيوة كلامك صح، أنا كنت أشتري لأقري بيك وأشوف إنك ذكي وفهمتي كلام الدكتورة ولا لا.
1: ليش أني هب؟ لا هذا ابني أغلى ما عندي، وعلشان بسمع كلام الدكتورة ونظف كل حاجة علشان صحة ابني وأسرتي.
2: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.
3: كانت سيدة تقرأ في الكتاب المقدس واستوقفتها آية تقول فيجلس ممحصا ومنقيا الفضة، فأرادت السيدة أن تعرف لما اختار الله هذا الوصف ليصف ما يفعله مع أبنائه من المؤمنين، فذهبت لأحد صناع الفضة وأرادت أن تشاهده وهو يقوم بعملية التنقية. أخذ الصانع قطعة الفضة ووضعها في نار للتسخين وشرح إنه لابد أن يضع الفضة في المنطقة الأكثر سخونة في اللهب حتى تحترق كل الشوائب، ثم تذكرت الآية وهي تقول يجلس ممحصا ومنقيا الفضة، فسألت الصانع هل حقيقي أنك لابد أن تجلس أمام النار وأنت تنقي الفضة؟ فأجابها الصانع ليس أن أجلس ممسكا بالفضة فقط، بل يجب أن أراقبها جيدا أيضا طوال الوقت، لأنها لو تركت دقيقة أكثر من اللازم تفسد وتكون غير صالحة. سكتت المرأة برهة وهي تفكر، وبعدها سألته وكيف تعرف أن الفضة صارت نقية؟ فابتسم الصانع وقال لها عندما أرى صورتي فيها.

0: صديقي، الله يريد أن يطبع صورته عليك، لذا يسمح بأن تمر في أمور تبدو وكأنها عمق اللهيب، ولكنك لا تغيب عن نظره ولو لحيظة. هو يراقب ويراقب ولا يسمح لك بما يفوق احتمالك. بل ثق صديقي أن التجربة ستنتهي حين يتم قصده وتصير فضة خالصة.
1: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول في الأصحاح 17 لحد أصحاح 19. الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي مكان، وربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء وعشان يوصلوا كلمته لبني آدم، والأنبياء دول عملوا دور مهم في إرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة. السلسلة دي بتحكي لنا عن 5 من الأنبياء الأوائل، ودلوقتي هنسمع حكاية إيليا النبي المعارض.

0: مين؟ اتكلم، انت مين؟ يمكن يكون ديب، مش شايف اي حد برا.
1: ايليا.
0: مين؟ مين بيكلم؟
1: ايليا، انت بتعمل ايه في الكهف ده؟
0: الهي الهي، انت يا رب اللي بتكلمني. ها، انت عارف اللي حصل؟ انا نفذت اللي طلبته مني وكلمت شعبك بالنيابة عنك، لكن هم خلفوا عهدك، كسروا مذبحك، قتلوا انبيائك بالسيف. انا الوحيد اللي فضلت حي. دلوقتي هم بيدوروا علي عشان يقتلوني انا كمان.
1: اطلع يا ايليا، وقف برا على الجبل.
0: اطلع برا. حاضر. الهي، الريحة تهد الجبل. الحقني يا رب، انت فين؟ بلعن، الارض بتنشق، هتبلعني. انت فين يا رب؟
1: ايليا، انت بتثق فيا؟
0: اكيد يا رب، انت عارف ان الملك عايز رقبتي.
1: ايليا، انت فاكر اول يوم دعيتك فيه باسمك؟
0: ايوه طبعا يا رب فاكر.
1: كنت بتعمل ايه لما ندهت لك؟
0: كنت بحرد غيط القمح بتاع أبويا.
1: إيليا.
0: مين بيكلمني؟
1: أنا الرب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ها؟
1: أنا إلهك. أنا هاخدك من غيط أبوك وهبعتك للملك آخاه عشان تحذره إنه يرجع عن خطيته اللي بسببها كل بني إسرائيل بيخطئوا إلي.
0: لكن يا رب، مين أنا عشان أحذر الملك؟ ده أكيد هيقتلني.
1: أنا الرب. روح وقول للملك آخاب كل اللي قلتهولك. أنا هبقى معاك ومحدش حيلمس شعر من راسك.
0: حاضر يا رب.
2: ايه؟ جه هنا تاني؟
3: ايوه يا مولاي، وبيطلب مقابلتك.
2: يطلع مين الشاب ايليا ده؟ واضح انه عنيد جدا، مش كده يا عبيديا؟ جالي قبل كده 3 مرات وكل مره ترده. الظاهر انه المره دي لازم اديله درس.
3: مولاي، انت شاكك انه يمكن
2: ايه؟ عاوزني اعمل ايه يا عبيديا؟ عاوزني اسيب فلاح فقير يقول رايه لملك اسرائيل؟ أسلم دماغي المعتوه؟
3: لا يا مولاي.
2: أنت ليه شايف أني لازم أسمح له يتكلم؟
3: هو بيقول أن معاه رسالة من ربنا الجلال.
2: صحيح. طيب ليه ما قلتش كده من الأول؟ رسالة من ربنا على لسان فلاح فقير، بيتهيأ لي دي حاجة مهمة لازم نسمع له.
3: يعني أدخله؟
2: بكل تأكيد، خليه يدخل.
3: يا ملكنا أخاب ملك إسرائيل، أقدم لك إيليا التشبي.
2: تعال تعال هنا، أنا عرفت أن معاك رسالة ليا. تفضل.
0: باسم الرب إله إسرائيل اللي أنا بخدمه، مش هيبقى فيه طل ولا مطر طول السنين اللي جاية إلا لما أنا أقول.
3: يا إيليا، أنت إزاي تتكلم بالطريقة دي قدام الملك؟
0: أنا ببلغ اللي أمرني بيه الله.
3: يا إيليا، أنت مش عارف أنت بتتكلم لمين.
2: عبيديا، إيليا تعال هنا.
0: أنا خلاص قلت اللي جيت علشانه.
1: حصل لك أي حاجة إيليا؟
0: لا يا إلهي، أنت ساعدت عبدك على الهرب.
1: والسماء مطرت السنة دي؟
0: لا يا إلهي، ومطرتش 3 سنين.
1: كنت بتعاني من المجاعة؟
0: لا إلهي، كنت دايما بتبعت لي الغربان بالأكل طول ما أنا كنت مستخبي من أخاب. ولما نشفت الينابيع بعت لي أرملة صرفة اللي زيتها ودقيقها ما بيخلصوش. المجد ليك يا رب.
1: ولما طلبت منك ترجع لأخاب عملت إيه؟
0: رجعت له، وفي الطريق قابلت خادم وعبيديا.
3: إليا، إليا، أنت هنا؟ أنت هنا يا إليا؟
0: أيوة. روح وقول لسيدك أني جاي عشان أشوفه.
3: روح لسيدي؟ أنت مش عارف ده مين؟ ده أخاب، يعني لو عرف أن أنا عارف مكانك هيقتلني. ده مفيش ولاية ولا مملكة إلا وأخاب بعت فيها حد يدور عليك. هرجع له إزاي بس يا إليا؟ وهقول له إيه؟ بعدين أنا مش عارف ربنا هيأمرك تروح فين بعد ما سيبك، ولو الملك معرفش يلاقيك هيقتلنا أنا يا إليا.
0: روح بلغ سيدك رب المجد أمرني أني أقابل أخاب النهاردة.
3: حاضر حاضر يا إليا، حاضر.

0: هو فين؟ عبيديا، فين إلي المجنون ده؟
1: هو يا مولاي كان واقف هنا الصبح، هنا هو، هنا هو يا مولاي عند الجبل ده، وفي الحتة دي بالظبط، في الحتة دي.
0: اقلبوا الدنيا عليه،
1: أنا متأكد إننا هنلاقيه يا مولاي، متأكد. هو وعدني إنه هيكون هنا، وعدني.
0: لمصلحتك إن إيليا يصدق في وعده. أنت ليه ما جبتوش زي ما قلتلك؟
1: هو أصل يا مولاي هناك يا مولاي.
0: فين؟
1: جنب التل، جلالتك شايف الشمس في ظهره أهو.
0: إيليا، أنت سبب البلاوي.
2: وش أنا سبب المتاعب لإسرائيل؟ انت واجدادك كلهم سبب المتاعب. انت اللي اتخليت عن وصية الرب وعبدت آلهة مزيفة. دلوقتي هات كل الناس في اسرائيل عشان يقابلوني على جبل الكرمل.
0: وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟
2: هات 450 نبي بتوع البعل الهك، كل اللي بياكلوا من خير ايزابل مراتك، وانا هواجههم لوحدي، وهتشوف بعينك مين الاله الحقيقي، البعل اللي انت بتعبده ولا الله رب المجد.
1: طيب ممكن اتكلم انا يا مولاي؟
0: لحظة واحدة، قول لي يا إيليا، هتعمل ايه في المجاعة؟ اللعنة اللي تسببت فيها الارضنا.
2: اللعنة انت اللي جبتها على مملكتك، جبت الجفاف والمجاعة. وكلمة الرب ليا انه هيمنع عنكم المطر لحد ما اطلبه انا منه.
0: وهتطلبه؟
2: تجمع الناس على جبل الكرمل.
0: لو قلتلي انك هتبعد اللعنة،
2: يوم ما تقابلني على جبل الكرمل هينزل المطر.
0: عظيم. عبيديا،
1: مولاي،
0: اجمع كل الناس.
1: امر مولاي.
0: يلا. عبيديا، تفتكر هو عاوز الناس دي في ايه؟ ها يا ترى هو عاوز يعمل ايه بالطورين اللي طلبهم دول؟
1: مش عارف جلالتك، هو طلب من انبياء البعل انهم يقفوا كلهم قدام الناس. بص هو واقف هناك اهو.
2: يا بني اسرائيل، حد امتى هتفضلوا تايهين ما بين رايين؟ لو الله هو رب المجد اعبدوه، ولو البعل هو الرب اعبدوه. اسمعوا يا بني اسرائيل، انا نبي الرب واقف قدامكم دلوقتي، وعلى شمالي واقف 450 نبي للبعل. هتولي دلوقتي طورين وخلوهم يختاروا واحد، يقطعوا حتت وحطوه على الخشب هنا قدامكم على المسبح بتاعهم، وانا هحط الطور التاني على مسبح الهي. بعد كده ادعوا ربكم البعل، وانا هدعو باسم ربي، والإله اللي هيستجيب منار من السماء قدام عينيكم هو الإله الحقيقي.
0: ده راجل مجنون.
3: موافقين.
2: يا أنبياء البعل، اختاروا تور من التورين وحضروا ذبيحة في الأول، وادعوا بقى باسم إلهكم بس ما تولعوش نار. يلا اندهوا على إلهكم بصوت عالي يمكن يسمعكم. كويس علوا، هو مش هيتأخر عليكم، علوا صوتكم شوية تاني يمكن يسمعكم.

0: هما كده بقالهم قد ايه يا عبيدي؟
1: مش عارف يا مولاي، الشمس حميت تقريبا 3 ساعات.
0: اللي بيحصل ده غريب قوي، ده جنون جنون.
2: يا انبياء البعل اصرخوا بصوت اعلى، يمكن يكون ربكم البعل سرحان، يمكن يكون مشغول او مسافر.
0: ده بيتريق عليهم.
2: ايوه كده احسن، يمكن البعل يكون نايم وصوتكم ممكن يصحيه.
0: ده بيهزق الانبياء، اكيد هو مش مصدق ان الالهه هتولع النار. مش كده عبيديا؟ عبيديا راح فين الراجل ده؟ عبيديا
2: يا انبياء البعل اسمعوني.
0: انت عسكري انت وهو، حد شاف عبيديا؟ حصل له ايه ده؟
2: سمعتوا؟ السكوت هو رد الهتكم. مفيش رد، مفيش استجابه، ما سألش فيكم. يا رجال اسرائيل تعالوا هنا وقربوا. شايفين ال 12 حجر دول؟ حجاره بعدد العشائر. بني اسرائيل هبني بيهم مسبح الهي. انت اللي هناك نظفوا حوالين المسبح، هاتوا الخشب. ايوه هات كويس، صبوا، هاتوا المية دي وصبوها على الذبيحة وعلى الخشب كمان، صبوا.
0: بصوا بيعمل ايه، هو عاوز المية في ايه؟ جاب المية منين في الجفاف اللي احنا فيه ده؟ لحظة واحدة، مين اللي شايل اخر جرة مية هناك ده؟ عبيديا
2: روح هاتوا مية تاني.
0: عبيديا انت بتعمل ايه؟ عبيديا
2: هاتوا مية تاني.
0: انت عسكري روح اقف الراجل ده، هاتهولي هنا.
3: لكن يا مولاي الناس.
0: ما يهمنيش الناس، استعملوا السلاح لو حكمت، هاتولي الخاين ده هنا فورا.
3: امر مولاي.
2: صبوها على كل الخشب.
0: وقفوهم، بقول لكم وقفوهم.
3: مولاي
0: في ايه؟
3: هرب مني، انا مشيت وراه لما ساب المسبح. لكن
0: هرب منك وانت بتعمل ايه؟ عملت ايه لما هرب؟ امشي روح دور عليه وهاتولي هنا.
3: امر مولاي.
0: لا استنى روحوا حصروا الناس اللي مع ايليا دول. ها روحوا حصروهم، عاوزكم تاخدوهم كلهم على السجن، كلهم على السجن.
3: امر مولاي.
0: بصوا للميه اللي بتقع بره دي، ايليا اتجنن.
2: اسمعوا يا بني اسرائيل،
0: الميه غرقت حوالين المسبح كله، عملت بركه. لا بيجيب الميه دي كلها منين؟
2: تعالوا وقربوا علشان تشوفوا قوه الرب. يا رب يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، خليهم يعرفوا النهاردة إنك أنت إله إسرائيل، وإن أنا خادمك، وإني عملت كل حاجة بأمرك. رد علي يا إلهي، رد علي عشان الناس كلها تعرف إنك أنت الرب لك المجد، أنت إلهنا الوحيد. رجع قلوبهم يا رب ليك تاني. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب. يا بني إسرائيل امسكوا أنبياء البعل، ما تخلوش حد منهم يفلت.

0: إيليا، أنت بتعمل إيه في الكهف ده؟
1: أنا يا رب خايف على حياتي بعد ما أنت بعدت نار من السماء أكلت الذبيحة. إيزابل بعتت لي رسالة إنها هتلقاني وهتقتلني. خفت، هربت لأني حسيت إن لوحدي قدامهم كلهم، حسيت إن لوحدي ومفيش حد من عبيدك معايا.
0: مش أنا حميتك، مش أنا أنقذتك من كل أذى.
1: أيوة رب، أنا مش عارف إزاي، أنا مكسوف منك، مكسوف إني جيت واستخبيت هنا. أنا
0: أقف يا إيليا، ارجع في الطريق اللي جيت منه، أنت مش لوحدك، أنا ليا 7000 من بني إسرائيل مخلصين في عبادتي وما سجدوش للبعل. أنا هحميك يا إيليا عشان تعمل اللي أنا عاوزه.
1: أمين يا رب. حاضر حاضر يا رب، المجد ليك يا رب.
2: ودلوقتي ربنا بيبعت لكل واحد فينا دعوة، ياريت نتجاوب معاها. النبي إيليا اتعلم إنه يخاف ربنا ويثق فيه وما يخافش من إنسان، وعلى جبل الكرمل وبالنيابة عن الشعب قدم الذبيحة للرب وصلى بإيمان، ونزلت النار من السماء وأخدت الذبيحة. ربنا قبل الذبيحة لأنه إله بيسمع ويرى، لكن لم تقبل الذبيحة اللي قدموها الناس باسم البعل لأنه لا بيسمع ولا بيشوف. إيليا يتعلم أنه يثق في إلهه وأنه ما يخافش من إنسان. الرب عاوز ثقتنا فيه وطاعتنا ليه لأنه إله بيسمع ويرى. هقدم دعاء دلوقتي للإله اللي بيسمع ويرى، الإله الحي. عاوزك تسمع الدعاء وتشاركني فيه. يا رب، أنا أثق إن أنت الإله الحي، لأن كل آلهة الشعوب أصنام لا تسمع ولا ترى، هي من عمل إيديهم، لكنك أنت الإله الحقيقي وحدك ولا إله سواك. يا رب، أنا بجيلك بذنوبي، خاطي محتاج غفرانك، ضعيف محتاج قوتك، محتار محتاج هدايتك. أشكرك لأنك بتسمع وكمان بتستجيب.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور الحادي عشر. إلى الله لجأت، فكيف تقولون لي أهرب إلى الجبال كالعصفور؟ لأن الأشرار يشدون قوسهم، جهزوا سهمهم في الوتر ليطلقوه في الظلام على من قلوبهم نقية. إن انهار الأساس فماذا يعمل الصالح؟ الله في بيته المقدس، الله عرشه في السماء، يراقب بني آدم، بعينيه يفحصهم. الله يفحص الصالح والشرير، نفسه تكره الشرير ومن يحب الظلم. على الأشرار يمطر نارا وكبريتا ويبتليهم بعواصف الحياة، لأن الله عادل ويحب العدل، يرى الأتقياء وجهه.

0: هو في السكة اللي أنا ماشيها مع المسيح، أنا بس مسؤول عن نفسي وعن علاقتي بالله، ولا أنا جوايا مسؤولية وعليا مسؤولية ناحية الناس التانيين؟ طب إيه المسؤولية دي وشكلها إيه وعملها إزاي؟ ده اللي هنتكلم عنه ونتناقش فيه في حلقتنا النهاردة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: إيه الأخبار؟
1: أنا كويس حبيبي، زي الفل،
0: كله بخير،
1: كله جميل.
0: كيرو، احنا على مراحل السكة اللي احنا مشينا، وخاصة الكام حلقة اللي فاتوا واحنا بنتكلم على نوعية حياة الشخص اللي بيتبع المسيح، احنا وقفنا على حاجات يا اما انا بعملها مع نفسي او لنفسي، يا اما انا بعملها تجاه الله والناس اللي حواليا طرف تالت.
1: ايوه،
0: زي مثلا ما اتكلمنا عن التسبيح، انه انا بسبح الله قدام الناس، فالناس يعتبروا طرف تالت في القصة او مع الناس. بس هل أنا بقى ليا دور فاعل ناحية الناس؟
1: طبعا أنا ليا دور ناحية الناس، أنا عايش وسطيهم، لأنه زي ما اتفقنا في حلقة الكنيسة لو تفتكر، وقلنا أنه المؤمن ليه دور في الكنيسة لازم يعمله. ولكن النهاردة عايزين نوسع دائرة شوية. أنا مش هتكلم بس عن دور المؤمن ناحية أخوه المؤمن فقط، لكن دوري أنا كمؤمن بقى تجاه العالم اللي حواليه ده كله.
0: أنا كمان ليا دور ناحية بقية العالم؟
1: طبعا، ده نتكلم عنه كان في حلقتك الجاية أكتر.
0: أوكي،
1: تمام. بس عايز أبتدي بحاجة مهمة جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أنه هو ابتدت موارده تنقص. الموارد دي اللي هي مثلا في الفلوس، واللي هي الأكل والشرب والمواد الخام والمزروعات والنباتات والكلام ده كله. فده خلى الناس تعمل إيه؟ تخاف وتحوش وتخزن عندها كل حاجة بشكل كبير. فتلاقي مثلا تنزل سوبر ماركت تلاقي في عرض مثلا ثلاثة وعليهم الرابع عادية، فناس تشتري حتى لو فضل عن احتياجها.
0: صح.
1: وخلت رغبة العطاء عند الناس تقل، لأنه الشخص يدي يقل وعنده أسباب منطقية. ليه؟ لأنه اللي معاه مكفيني بالعافية.
0: صح.
1: وهو مرتبي بيكفي بيتي بالعافية، فأنت عايزني كمان أطلع منه جزء وتصدق به أو أتحرك به ناحية الناس. ولانه المجتمع دايما بيربط فكره العطاء بالاجر، يعني انت لما تدي ربنا هيشفيك ويعافيك وينصرك على مين يعاديك. ودايما نلاقي ناس مثلا تستعطي في الشارع مثلا، بينتظروا انهم ياخدوا منك حاجه عشان دوك دعوتين حلوين. تمام. فالناس بقت حتى بتدي رغبه في انه يترد لها دوت
0: بشكل ما
1: بشكل ما.
0: اوكي،
1: فعشان كده العطاء بقى موجود بس بشكل قليل، وبقى موجود بشروط، وبقى شحيح، وبقت الناس بتخاف تعطي لأسباب منطقية ولأسباب موجودة واقعية حوالينا في العالم. فابتدى البني آدم يحس أنا مش محتاج أعطي بأي شكل من أشكال. فلما نيجي للكتاب المقدس نلاقي أنه الكتاب بيحط لنا مفهوم العطاء مختلف شوي. أنت محتاج تعطي مش عشان خاطر ده ترد لك، أو مش عشان خاطر ربنا يعني يحميك وفلوسك تكتر ويطرح البركة فيها، لكن انت محتاج تعطي لأن العطاء هي صفة أصيلة موجودة في الله نفسه.
0: أوكي.
1: الله إله معطي. الله إله سخي. انت اسمك ايه؟
0: كريم.
1: كريم. ففي لغتنا العربية انه الكريم ده جاي من ايه؟
0: كثير
1: من الكرم.
0: العطاء.
1: انه كثير عطاء. تخيل انا دورت في الكتاب المقدس على لقب كريم ده لله، لقيته موجود بس مش معناه انه كثير العطاء. كلمة كريم في الكتاب المقدس معناها ثمين او غالي، زي الاحجار الكريمة كده.
0: مكرم.
1: بالظبط. فلما يتكلم مثلا عن دم المسيح يقول انه دم كريم. لما يتكلم مثلا عن المسيح ويشبهه بانه هو الحمل المذبوح يقول لك انه حمل كريم. او مثلا ذبيحة كريمة، زي الاحجار الكريمة كده.
0: صح.
1: انها غالية او حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الله عايز يوصل حاجة مهمة جدا، أن العطاء اللي الله بيعمله مش بيعمله بهدف الكرم وبهدف يعني أنه هو بيخرج حاجة زيادة عنده، لا، هو بيعمله لأنه هو صفة أصيلة فيه. دايما أقولك الشخص الكريم لأنه هو عنده فلوس زيادة شوية. بيتحول إمتى للبخل؟ بلاش كلمة البخل، أو بيتحول إمتى لفكرة أنه هو بيبقى مش قادر يعطي أو يتوقف عن عطاء؟ لو هو الموارد اللي عنده قلت. تمام. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله بيعطينا باستمرار. فالعطاء اللي الله بيديه لنا لانه كريم ومكرم وغالي، ولان احنا غاليين عنده. فالله بيشوفني ان انا كمان شخص كريم. تعرف انه بسبب فهمي للاسم ده وسميت ابن كريم. عشان اه طبعا لانه انا حبيت الكونسبت ده قوي في الكتاب المقدس, حبيت المفهوم ده انه الله كريم وغالي وشايفنا احنا كمان مكرمين. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. فسر العطاء مش لانه انا كريم, لانه الشخص ده انا شايفه كريم. فسر العطاء مش لان انا سخي في العطاء وبوزع يمين وشمال وفلوس كتيره ووزعها ناس اللي حواليا, لا انا بعطي لانه النفس الانسانيه اللي قدامي غاليه جدا. تمام, مكرمه جدا في عين الله ولازم تكون غاليه عندي. مش كده داود يقول في مزمور 41, طوبى يعني يا بخت يا هناء للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ونجيه رب. يا بخت كل شخص بيبص للمسكين انه غالي قوي يديله حتى لو معهوش. لو تفتكر معايا حادثه حصلت مع الرب يسوع المسيح, كان قاعد في الهيكل كده ودخلت ناس عشان خاطر تعطي من اموالها في الخزانه وقتها, وده امر متبع في كل الديانات انك لما تروح بيت الله عشان تعبد بتخرج جزء من اموالك وتحط. تمام, فالمسيح كان قاعد كده, ففي ناس اغنياء وعندهم فلوس كتيره دخلوا عشان خاطر يوزعوا الفلوس دي او يدوها في الصندوق اللي بيلموا فيه العطاء في الهيكل. وفجاه ظهرت امراه فقيره مسكينه كان معاها ارخص حاجه ممكن تكون مع اي حد اللي هي فلسين اللي هي اقل عمله في الوقت دوت موجوده. اوكي, وراحت اعطت دوت وحطته في الهيكل ومشيت. فراح المسيح قام ما سابش موقف يعد كده وخلاص, قال انتوا معتقدين انه الناس دي كرماء يعني معطائين؟ لا, ليه يا رب؟ لانه الناس دي اعطوا من فضلاتهم, يعني اعطوا من الحاجه الزياده اللي عندهم. لكن هذه المراه اعطت من اعوزها, يعني هي كانت ممكن تقول انا بيتي اولى بالفلوس دي,
0: صح,
1: انا عيالي اولى بالفلسين دول, يعني اجيب بيهم مثلا رغيفين عيش او عيالي تعشوا النهارده بدل بيتوا جعانين. لكن هي شافت انه الله كريم في عينيها, الله غالي في عينيها, وشافت انه الناس اللي محتاجه الفلوس دي هي ايضا كريمه وغاليه, فانا عندي استعداد اتخلى عن حاجه غاليه عندي واقدمها لربنا. وده اللي عمله المسيح على الصليب, وده اللي عمله الآب السماوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين, كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الكتاب المقدس بيقول أنه الله شفنا مكرمين وغاليين جدا جدا, فقرر أن يعطينا أغلى حاجة عنده اللي هو الرب يسوع المسيح.
0: وكأنك يا كيرو عايز تقول أنه الله مش بيدي علشان عنده, لكن هو بيدي علشان هو مين واحنا بالنسبه له مين.
1: برافو.
0: فلما انا كمان ادي, انا مش بدي على حساب انا معايا ايه او معايا كام, لكن بدي على حساب انا مين والشخص اللي قدامي انا شايفه ازاي.
1: مظبوط.
0: فلو انا شايف انه انا بتبع المسيح وعايز اتشبه بيه وبصفاته وبجماله لان هو الله الظاهر في الجسد, فانا زي ما هو معطي انا محتاج اكون معطي وادي بسبب الهويه دي.
1: مظبوط.
0: مش بسبب انا معايا قد ايه.
1: مظبوط.
0: بس خليني مثلا يعني احطك برضو على الناحيه التانية في تحدي ومثل يمكن بيتقال كتير في مجتمعنا, انه اللي يعوزه البيت
1: يحرم على الجامع.
0: يحرم على الجامع. وانت يعني انت قلت في النص انه الست مثلا الارمله دي حطت كل اللي عندها كل معيشتها, بس انا ممكن في بالي اقول يمكن ما اعرفش قصتها قوي, بس ممكن في الاول في الاخر امر ولا ليها زوج ويمكن ما لهاش اولاد, ولو ليها اولاد ممكن يبقوا في حياتهم ودنيتهم, وهي ادت من احتياجها هي الشخصي. بس انا هبص على حاجه اكبر من كده, انه انا شخص مسؤول, عندي التزامات, والالتزامات دي مش رفاهيه. فهاجي واقول لنفسي انا مش مثلا اللي دخل على قد اللي خارج لان انا يدوبك بصرفه على الدلع, لا, هو اللي دخل على قد اللي خارج لاني باكل واكل الناس منه اللي هو اللي انا مسؤول عنهم. فلو حد تاني محتاج انا مش هفكر ان انا ادي.
1: صح.
0: خلي حد يدي من فضلاته, قصدي من اللي يفضل منه احسن له, وكلنا هنبسط. يعني ده هيبسط لان معاه زياده وحاسس انه عمل حاجه صح, وانا هبسط لان انا اللي معايا زي ما هو ما نقصت منه, واللي اخد هيبسط لانه اخد حاجه من الكذا, مش هيفرق معاه بقى ده اداني من اللي عنده احتياج وده اللي اداني من اللي عنده زياده.
1: الحقيقة الفكرة دي قد تكون منطقية بالعقل البشري, وخلي بالك عايز أكد على حاجة, أنه مش كل فكرة منطقية فكرة صحيحة, لأنه أوقات المنطق بيخدعنا بشكل كبير. المنطق بيقول ان انت عندك احتياجات وفي فلوس موجودة على القد، فانت تصرف الفلوس دي في الاحتياجات الموجودة، مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده. اوكي، لكن من ناحية تانية وانت بتفكر في حاجة زي كده، انت تحولت لشخص اناني، تحولت لشخص بتفكر في نفسك بس مش بتفكر في غيرك، انت تحولت لشخص ضد مبادئ وتعليم المسيح تماما. وفي وقت من الاوقات كان الرسول بولس وهو بيعلم اهل كورنثوس على العطاء حط المثال ده قدامهم، قال لهم بصوا انا مش هقول لكم العطاء وبركات العطاء وفرد العطاء، بس انا هحط قدامكم صورة يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني. بولس كان بيقولهم ايه في المقطع ده؟ بيقولهم يسوع ما كانش مضطر يجي في دينا، ولا مضطر يجي يتجسد، ولا مضطر يجي يظهر في العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن المسيح كان قاعد في ملكوته وقاعد في السماء ملك زمانه، ليه اختار انه يخلي نفسه وياخد صورة عبد ويصير في شبه الناس؟ لانه عارف اللي هو عمله ده، العطاء اللي هو عمله انه اعطى نفسه بالكامل وبذل نفسه بالكامل، ده يكون سبب بركة وخير للناس اللي حواليه. فالعطاء الحقيقي بيعلمك انك تخرج برا دائرة ذاتك وانانيتك وتبص على الناس اللي حواليك. وخلي بالك الانسان بيحتاج انه هو يعمل الامر دوت من وقت للتاني، ما بصش على نفسي قوي. واحد اسمه مورغان سليجمان، ده مؤسس علم النفس الايجابي. انا ما فهمش قوي في علم النفس، بس انا قريت التعبير ده يعني او التايتل بتاعه كده. بيقول الناس في الحياة ثلاث انواع، ناس بتسعى انه هي تحقق اغراضها وتحقق مطالبها وتحقق شهواتها بشكل كبير جدا، والنوع الثاني بيدور انه هو ينجح في الحياة، ولما ينجح هو ينجح ناس غيره، زي مثلا حد مثلا عنده مصنع مثلا كبير او عنده مزرعة كبيرة، فهو لما نجح بيشغل ناس عنده، بيخلي الناس تشتري وتقبض وتاخد فلوس. ده مثال. قال لك وفي ناس هنا بتختار انها تبذل نفسها لاجل الاخرين. فانا بتكلم معاك كده بفتكر مثلا واحدة زي الام تريزا، كلنا نعرفها ونسمع عنها. هذه المرأة اللي وهبت حياتها كلها عشان تخدم مرضى الجزام في العالم، كانت ممكن تقول انا مالي، انا اسف يعني في التعبير، ما يروحوا في داهية كلهم، ما يموتوا، هو انا احن عليهم من ربنا؟ ده فكر اناني. وللاسف انا وانت وناس كتيرة بفكر في حاجة زي كده اوقات كتير، انه انا وقتي وطاقتي ومجهودي وفلوسي ومواردي خصصها لي انا، انا اولى بيها. تمام، بس العطاء بيكسر جواك فكرة الانانية ومحبة الذات، وبيخليك تخرج وتدي دواء للناس اللي حواليك بشكل او باخر.
0: وكأني بأدرك حقيقة انه اللي عندي مش مني.
1: برافو.
0: وان اللي ربنا كرمني بيه انا بس وكيل عليه.
1: اشكرك، الكلمة دي جميلة جدا، ودي صدمة المسيح نفسه. انا وكيل على فلوسي، وكيل على صحتي، وكيل على وقتي، وكيل على امكانياتي،

0: بتتخلى عن مجدك، بتتخلى عن سلطانك، بتتخلى عن حاجة اللي تديك قيمة، وتخليك كمان تقف قصاد نفسك وتقول أنا قيمتي مش في الفلوس، أنا قيمتي في حب الناس، أنا مش قيمتي فيما أملك لكن قيمتي فيما أعطي. فكل ما بدي أكتر كل ما بتحرر من فكرة أني شايف نفسي أني قيمتي في الفلوس. مش بس كده، المسيح نفسه لما حط نفسه في مقارنة مع المال قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، إما الله أو المال. ليه؟ لأنه عارف كويس قوي أنه المال هو سيد قاسي، ممكن يدمرك، ممكن يخليك بتفكر في نفسك بشكل كبير. والحقيقة الميديا والأفلام والمسلسلات اللي حوالينا بنشوفها بتوصل الفكرة دي، إزاي حب المال بيوصل لحب الذات، بيوصل للطمع، بيوصل للانتقام، بيوصل أنك ممكن تقتل اللي قدامك عشان خاطر أنت بتحب الفلوس. لكن العطاء بيحررك من هذه السيادات الموجودة، بيحررك من هذا الشر اللي موجود حواليك. فكل ما بتعطي أكتر كل ما بتكسر مشاعر وبتكسر أفكار جواك موجودة بشكل كبير جدا.
1: اللي أنت بتقوله ده أكيد مخليني أبص على المبدأ اللي العالم بيقوله والمبدأ اللي الكتاب بيقوله، إنه في عز احتياجي العالم بيقول لي زي ما كنت بتقول حوش كوش جمع، وعلى الناحية التانية الكتاب بيقول إنه لما تبقى في عز احتياجك ادي ادي من احتياجك. وزي ما انت بتقول هو يبان مش منطقي بقوانين العالم، بس تسمح لي أشاركك أنا المرة دي بقصة
0: طبعاً
1: بتفرق معايا قوي في الكتاب المقدس. واحدة من أشهر معجزات المسيح أنه أشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين.
0: أيوه.
1: بس المبهر بالنسبة لي مش في المعجزة، في الحوار اللي قبل المعجزة، أنه أتباعه التلاميذ راحوا قالوا له الناس جعانة، فقال لهم أكلوهم. فهم فكروا في تفكيرين منطقيين جدا، انه ابعتهم كل واحد يروح بيته وياكلوا ويرجعوا تاني، او لو احنا اللي هنأكلهم هنجيب فلوس منين نأكل كل العدد ده. وكأن نظرتهم على الموارد البشرية، على القوانين الأرضية، على المبدأ العالمي بتاع انه انت عشان تشبع الناس محتاج يبقى معك كتير. فهات كتير. والمسيح قال لهم انتوا معاكوا ايه؟
0: اعطوهم انتم ليأكلوا،
1: اعطوهم انتم، انتوا معاكوا ايه؟ معانا 5 خبزات وسمكتين، اللي هو لو واحد بس فينا جاع هيقوم بيهم لوحده مش 5000 واحد. والعجيب انه بالخمس خبزات وسمكتين كله اكل وفاض كمان.
0: بالظبط.
1: بس انا ازاي بقى اخد خطوه عمليه ناحيه العطاء؟ يعني اللي انا حكي القصه اللي انا حكيتها مع الكلام اللي انت بتقوله يقول ان الموضوع تحدي عكس الطبيعي، فانا ازاي اعود نفسي على عكس الطبيعي؟
0: اوكي، رقم واحد ابص على شخص المسيح نفسه، هو النموذج بتاعنا، هو اللي عرف يعملها بشكل عملي. هو ما تخلاش عن فلوس قليله ولا فلوس كتيره، لكن تخلى عن مجده لما يقول الكتاب انه اخلى نفسه اخذا صوره عبد. يعني المسيح كان في مكانة كبيرة جدا لكن قدر يسيبها بكل حرية. فده يعلمنا انه المسيح كان شايف انه احنا غاليين بشكل كبير، فانا لازم ابص للناس ان هم غاليين. لو انا كريم مش بحب الناس وشوف الناس ان هم غاليين على قلب ربنا قوي، عمري ما اقدر ادي. دي حتة مهمة جدا. فلازم ابتدي اغير نظرتي للناس بناء على نظرتي للمسيح نفسه. فكل ما بعرف المسيح اكتر واتشبه بيه اكتر كل ما الناس يغلوا في عناية اكتر يبقى ليهم مكانة مختلفة. ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج ان انا اوظف امكانياتي وقدراتي ومواهبي ومجهودي وفلوسي بشكل افضل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بقبض مبلغ مثلا معين، اوكي، لازم قبل كل شيء افكر ازاي هدي المبلغ دوت قبل ما افكر احتياجاتي. لان لو دخلت بس ان اقسم الفلوس دي لاحتياجاتي انا الشخصيه هتخلص.
1: صح.
0: هتخلص خلاص،
1: دايما عندي حاجه اصرف فيها.
0: برافو عليك، دايما هلاقي احتياج. لكن اخلي الناس اولويه في الحته دي، وعلى فكره دي اصعب حاجه. ليه؟ لانه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي العالم كله بيعاني منها وغلاء الاسعار

0: والحروب والجهل والخوف من بكره انه ممكن يحصل فيه ايه. فالناس بتدور على فكره ايه، انها تحوش، انها تامن مستقبلها، انه انا يعني مش عارفه بكره هيجي ايه، فانا هشيل الاكل مثلا دوت او الطبيخ اللي عندي ده خليه بكره وهكذا. الكتاب بيعلمك لا، انه قبل ما تشيل نفسك شيل غيرك، فكر في غيرك في البدايه. فشوف انا اقدر اساعد الناس حواليا بايه. طب افرض انا راجل فقير مثلا، معيش فعلا فلوس وفلوسي على قدها مش مكفياني انا شخصيا، شوف اقدر اخدم الناس ازاي، شوف اقدر اتحرك ناحيه الناس ازاي، اخرج بره ذاتي ازاي. فممكن واحد مثلا يقول لك انا معيش فلوس لكن معايا طاقه ووقت مثلا اني اوصل حد، اني مثلا اساعد حد. بنت ناس يقول لك اساعد مثلا اختي ليا في الكنيسه او في جسد المسيح في شغل البيت وشغل المنزل، ده نوع انواع العطاء. واحد بس يقول لك انا ما عنديش امكانيات جزدانيه بس عندي امكانيات نفسيه ان اقعد مع الناس واسمعهم. واحده من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي في اجتماعات الكنائس يا كريم، الشباب والشابات اللي بيحطوا على عاتقهم ان هم يقعدوا مع الاطفال عشان ذويهم واهاليهم يقدروا يحضروا الاجتماع. ده نوع عطاء مهم جدا ونوع عملي جدا. هم اختاروا يحتملوا دوشه الاولاد الصغيرين ورخامتهم وغلاستهم وخناقاتهم مع بعض وصوتهم العالي عشان يدوا فرصه ساعه ونص ساعتين لكل اب وام ان هم يحضروا الكنيسه جوه. ده ناس وظفت الامكانيات اللي عندها بشكل صحيح، قررت انها تكون سخيه مع الناس اللي حواليها. الحاجه الثالثه والاخيره انه حط موضوع قصاد ربنا، صلي قول يا رب انت عايز اتحرك الوقت الجاي ازاي، عايزني اساعد مين واساعده ازاي. والله يديك نعمه وحكمه ومعونه في حاجه زي كده، لان اوقات احنا بنتحرك بعواطفنا البشريه، واوقات ربنا يكون عايزنا نعمل حاجه بشكل مختلف. انا عايزك تعطي بس ما تعطيش بالشكل ده، اعطي بشكل مختلف. فهنا بيجي دور الروح القدس اللي جوايا اللي بيرشدني ويكلمني ويقول لي اتحرك ازاي. فلما اتحرك لازم عطاء ما يكونش نابع من مشاعر انسانيه، لكن لازم يكون نابع من وصيه الهيه ومن صوت الهي بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه.
1: اللي انت بتقوله ده كيرو فكرني برضو بقصة حكاها السيد المسيح، وكان ده اول شخص يوصفه بوصف الغبي، وانه كان الغني الغبي، وغباءه مش عشان غني بس، لانه لما لقى انه دخله كتر قرر انه يعمل مخازن اكبر.
0: أيوة.
1: ويحط حاجات اكتر ويخزن كل ده ويقول لنفسه ايه، كلي واشبعي واستريحي وتبسطي وعيشي براحتك. وساعتها وكأنه الكلمة الغباء بتاعه انه انت النهاردة نفسك هتأخذ منك. اللي انت جمعته ده سبته لمين؟ اللي انت استفدت بيه ولا غيرك استفد بيه؟ واعتقد انا بقى في حالتي انا يعني بضحك، انا الفقير الغبي. انا مش الغبي الغبي، انا الفقير الغبي اللي انا معيش، لانه الحياه دلوقتي صعبه. فكل ما يجي لي اقول لنفسي الحقي باللي بيجي لك، كلي واشبعي واستريحي وبستي عشان غدا تموتي. مش شايف انه في ناس تانية محتاجه، وانه الله اللي بيغنيني. وده يحطني بقى قدام سؤال، ليه؟ اعتقد سالته في الحلقه اللي فاتت. العادي ان الناس معهاش فلوس،
0: ايوه،
1: خاصه في الوقت اللي احنا فيه. العادي ان الناس محتاجه، لو انا في وقت جالي زياده انا محتاج اقف وقفه صحيحه قدام ربنا واقول له ليه، ليه في 1000 جنيه زياده الشهر ده، ليه انت عايزني اعمل ايه
0: بالظبط. وده قلب حلو يا كريم، يا ريت يكون عند كل الناس اللي تسمعنا النهارده، انه كل حد يحس انه دخله بيزيد يبقى كده عطائي لازم يزيد،
1: صح،
0: ولازم اوظفه بشكل جيد. وده الكتاب المقدس بيقوله، انه يعني لازم تخرج بره نفسك شويه وتختبر فرح العطاء وحريه العطاء والعطاء يحررك. عارف كل ما الانسان بيحوش اكتر كل ما بيحس بالخوف اكتر،
1: صح.
0: كذبوا من قالوا انه كل ما معاك فلوس اكتر كل ما تحس بالحريه. الفلوس لما معاك اكتر وتملكها اكتر هي تملك فيك اكتر. تخيل لو انا واقع مني 10 جنيه النهارده هزعل شويه، لكن لو واقع مني 100 جنيه
1: هزعل اكتر.
0: هزعل اكتر. لو 1000 جنيه هزعل اكتر. لو 100000 جنيه ممكن اموت نفسي. صح؟
1: صح.
0: ليه؟ لان الفلوس غاليه قوي. فربنا في العطاء عايز يقول لك رساله، خلي الناس اغلى من الفلوس، خلي الناس كريمه في عينك اكتر بكتير جدا من فلوس هي الكريمه في عينك. لانه يوم ما ده هيحصل يوم ما تختبر حريه وفرح ومحبه وتواصل مع الناس مختلفه ما اختبرتوش قبل كده في حياتك.
1: طب ايه رايك يا كيرو تصللنا للقلب ده انه يبقى أمين. عندي وعندك وعند كل الناس اللي بتسمعنا أمين. القلب اللي فعلا يستغلى الناس اكتر من الفلوس.
0: امين يا رب. بنرفع يا رب قلوبنا قدامك عن كل يا رب أنانية وكل بخل يا رب، وكل مرة يا رب احنا اكتنزنا يا رب فلوس نفسنا ومحسناش بالناس اللي حوالينا، وكانت في ناس محتاجة وناس بتموت وناس يا رب بتصلي بقالها زمن واحنا كنا عارفين يا رب، لكن احنا كنا غير مكترثين يا رب وغير مهتمين يا رب بالناس اللي حوالينا. بنصلي يا رب ان الوقت اللي جاي تزود رغبتنا في العطاء اكتر واكتر. بنصلي يا رب انك تدينا يا رب النعمه والمعونه والامكانيه ان احنا نحب الناس يا رب ونتجه ليهم يا رب ونخدمهم بكل عطايا يا رب اللي عندنا. اخدم بوقتي وبطاقتي، اخدم بفلوسي، اخدم بقعداتي، بسمعي للناس، بامكانياتي، بمواهبي يا رب. علمنا نخرج بره نفسنا ونبص عليك انت ونتعلم منك انت، انك معلم صالح ومحب وجميل. ورتنا يا رب العطاء بشكل عملي، محتاجين يا رب نعطي زي المسيح اعطى حياته للمنتهى، ونحب يا رب الناس اللي قدامنا ونشوفهم قد ايه غاليين ومكرمين زي ما انت بتشوفنا غاليين يا رب على قلبك. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والمره دي انا عايز اتحداك انه اكيد واحنا بنحكي عن العطاء جه في دماغك اسم حد بعينه انت عارفه محتاج، يمكن محتاج فلوس، يمكن محتاج وقت، يمكن محتاج مجهود، يمكن محتاج حضن او ودان تسمع. وشجعك انتحرك ودي هذا الشخص واختبر قد ايه الله بيكرمك وبيباركك كل ما عطائك بيزيد، وكل ما بتتحدى الطبيعي بعطائك اللي مش طبيعي. وشجعك انه تكمل معانا السكة اللي احنا ماشيينها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع إنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنايس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية؟ إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة، بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا نعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين أنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله، الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب، وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير أنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات أن احنا نمر بألم هو دايما بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5: أيها الحبيب إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على أنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو أنه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفسنا. وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعا احنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث. وهو لا يكتفي بهذا، بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تقتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه أنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت أن يوحنا لما يروح يقال

وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال، من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل منه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13، كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريب فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعا في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي اتعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لاسم المسيح مش لاسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول

موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع، عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا، عايزين نبقى في محضر الله، عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم انه مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني،

0: مسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح. لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هس يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
2: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
2: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
3: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
4: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القرينة هسع.
1: تفضل يا ليلى.
4: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
7: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
4: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
2: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح، والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
8: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
8: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم

0: الفساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
2: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
2: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
3: ممكن أقرأ أنا؟
2: تفضل يا رانيا.
3: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
2: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
4: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
5: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
0: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
6: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
3: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
7: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
2: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
0: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
3: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
2: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
4: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
5: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقل لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أعلم أنك تطرق باب القلب، أعلم أنك تدعوني وتحدثني وتطل علي وتحرسني، أعلم أن جلالك فوق السحب، أعلم أنك القادر القدوس الطاهر، أعلم أنك أنت الرب، أعلم أيضا أني قد أكثرت الذنب، لوثت يدي بالأوحال وتمرغ قلبي في أحضان العيب، فاغفر لي يا رب، اغفر لي فأني قد أخطأت إليك، ارحمني يا الله، أبواب الرحمة بين يديك، واكشف لي كيف أنا لا رضاك، إني أعلم أنك أنت الحب، اللحن العذب، الهاتف دوما في أوتار القلب، يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا، هو الكتاب المقدس كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: إذا خرجتم لتحاربوا أعداءكم ورأيتم خيلاً ومركبات وجيشاً أكثر منكم فلا تخافوا منهم، لأن معكم الله الذي أخرجكم من مصر. وعندما تكونون على وشك بدء المعركة، يتقدم الحبر ويخاطب الجيش ويقول: اسمعوا يا بني إسرائيل، أنتم اليوم ذاهبون لمحاربة أعدائكم، لا تضعف قلوبكم ولا تخافوا ولا ترتعبوا ولا تفزعوا منهم، لأن المولى إلهكم سائر معكم ليحارب أعداءكم عنكم ويعطيكم النصر. ثم يقول القادة للجيش: من منكم بنى دارا جديدة ولم يدشنها فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيدشنها واحد آخر، ومن منكم غرس كرما ولم يقطف أول محصول منه فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيقطف أول محصول منه واحد آخر، ومن منكم خطب امرأة ولم يتزوجها فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيتزوجها واحد آخر. ثم يقول القادة أيضا: من منكم خائف وقلبه ضعيف فليرجع إلى داره لئلا تذوب قلوب إخوته مثله. ومتى انتهى القادة من مخاطبة الجيش، يعينون لهم ضباطا: إذا تقدمتم لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا، فإذا قبلوا واستسلموا لكم يكون كل الشعب الذي فيها عبيدا لكم ويخدمونكم، أما إن رفضوا الصلح وأصروا على الحرب فحاصروها، وعندما ينصركم المولى إلهكم عليهم اقتلوا كل رجل فيها بالسيف، أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من غنيمة فخذوها لأنفسكم وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاها لكم المولى إلهكم. تفعلون هذا بكل المدن البعيدة عنكم جدا وليست من مدن الأمم التي هنا، أما مدن الأمم التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا فلا تبقوا فيها أحدا حيا، بل أفنوهم تماما، وهم الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون كما أمركم المولى إلهكم، لئلا يعلموكم أن تعملوا الأمور القبيحة التي يعملونها في عبادة آلهتهم فتخطئوا في حق المولى إلهكم. إذا حاربتم مدينة وحاصرتموها وقتا طويلا محاولين أن تهزموها، فلا تقطعوا شجرها بالفأس ولا تتلفوه، لأنكم تأكلون من ثماره، وهل شجر الحقل بشر حتى تزيلوه من أمامكم في الحصار؟ أما الشجر الذي تعرفون أن ثمره لا يؤكل فيمكنكم أن تتلفوه، اقطعوه وابنوا آلات الحصار على المدينة التي تحاربكم حتى تسقط.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: لقاء مع سلوى حبيب.

المدخنات يخسرن 14 سنة من عمرهم. سيدتي، هل تعلمين أن التدخين يؤثر على عمرك؟ بسبب إدمان التدخين تخسر المرأة المدخنة 14 سنة ونصف السنة من عمرها، في وقت يتعرض فيه 60% من الأطفال الأمريكيين لآثار التدخين السلبي بسبب تواجدهم قرب أم أو أب مدخن. وبحسب ما أعلنت جمعية الأمراض النسائية الأمريكية، ينحسر عمر المرأة المدخنة أكثر كلما أمعنت في التدخين. وقد نصحت الجمعية المدخنات بالانقطاع عن التدخين ليوم واحد في شهر يناير، أي كانون الثاني، الذي تم تخصيصه للتوعية من أخطار سرطان الرئة.

وذكرت الجمعية أن امرأة بين كل 5 نساء أمريكيات في 18 من عمرهن هن من المدخنات. وقالت الدكتورة شيرن فيلان إن التدخين يسبب ضرراً كبيراً جداً للنساء، وهذا أمر موثق ومعروف، مضيفة أن التدخين عادة مضرة تؤثر على كل عضو في جسم الإنسان تقريباً، وليس هناك من سبب يمنع من الإقلاع عن هذه العادة. وعددت فيلان الأضرار التي يسببها التدخين للنساء، ويأتي في مقدمها سرطان الرئة والثدي والبلعوم والحنجرة والكلى والمثانة والرحم وأمراض القلب والمفاصل والعينين والربو. أضافت على النساء عدم التدخين مطلقا، وخصوصا في المنزل الذي فيه أطفال رضع. إلى هنا ينتهي التقرير. العادات الضارة كيف تتخلصين منها يا سيدتي؟ فالإنسان أياً كان ضعيف أمام العادات، وكلما حاول أن يتخلص منها يرى نفسه مشدوداً إليها بشكل أقوى من ذي قبل. أتعلمين سيدتي أن الله خالقنا يعلم تماماً جبلتنا البشرية، ويعرف أننا مستعبدون للعادات الفاسدة، وذلك لأن طبيعتنا البشرية قد أصبحت كذلك بعد أن سقط أبوان الأولان في العصيان. لهذا

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: هذا الشم؟ البيت كله شم إسهال. هذا الوليد أكيد شكله بينه إسهال. إيش القذارة هذه؟ ها جميلة، هذه مش نظيفة الصدق. عدو اسمه جميلة، قولوا قبيحة. قلك جميلة يا جميلة جميلة.
1: ها مالك؟ ادخل، الباب مفتوح. تعال ذاني مشغول.
0: الله يا مكلف.
1: مشغولة عندي ابنك
0: يا مكلف. مو هذا الشم، البيت كله شم إسهال. أين النظافة يا جميلة؟ مالك رجعتي كذا قذر، ما تتنظفيش.
1: ملا معمال، قاني أنظف، بس ابنك مريض بوطار شوي سهال، ولا قر داخل بطنه حاجة، من طالع ومن نازل، كيف أفعله؟
0: كل الجهال كذا، وهم صغار كلهم كذا.
1: من قال لك إن كل الجهال كه يقع بهم سهال؟ هذا قوي شي يموت بصرها، كيف

0: هو معايا يقدر حتى يرضع وخامل وحامي، اخاف يحصل بوشي ولا شي، هي نروح نسعفه للمستشفى.
1: يا مكلف يا مكلف، ولا شي قعبو حاجه، انت بس اهدئي بس.
0: انت ما شفتهن الا لقاو قعبي بننا حاجه، اقول لك الاسهال خطير وممكن يموت الجاهل، اقول لك قوم نقوم نسعفه ما عادش ينفعناش لا حقك الهدره.
1: ايوه انت، انا داري تشتي تخرجي بياس، بس هذا هو اللي برأسك، اعملي له أكلك وعوضته بالسوائل وخلاص وشقوم.
0: أقول لك ولا عاد قري داخل بطنه حاجة. اسمع، أنا ما قدرش أشوف ابني يضيع من بين يدي، أنا شاروح أسعفه للمستشفى، وأنت براحتك تشدقي معنا أجيت ولا خاطرك.
1: أها طيب، يلا أنا شاقي معك. هي

0: أنف ذلك ودكتور أبصر ابني ماله ولا عقري داخله حاجة إسهال وطرش.
1: عايشة خذ الطفل للغرفة حق الأطفال وعملي له مغذية، هذا شكله قد عنده جفاف، كم قد له؟ وعنده كمان إسهال وطرش.
0: الإسهال له أسبوع والطرش والحمى من أمس.
1: طيب ليش مسعفت النوش من قبل؟
0: قلتوا جازعة وش تباخر، والنوزة ذا الحين مو بوضحين إيش بينه، إيش السبب ودكتورة؟
1: دائما أقول اهتموا بالنظافة الشخصية عامة وغسل يدين خاصة ونظافة البيئة المحيطة بالأم والطفل للوقاية من الإصابة بالإسهال.
2: أيوة هي شفتي النظافة أهم شيء، يعني ابني مريض بسبب عدم النظافة يا جميلة، أفتهم لك يا مكلاف؟
0: والله أنني قاني نظف دكتورة.
1: اعرفي أنه أسباب الإسهال كثيرة، لكن أخطر قلة النظافة والاعتماد على التغذية الصناعية البزازة وتلوث غذاء الطفل بالحشرات والذباب وتناول الأطعمة الملوثة. وشوف الطفل، ها شوفوا هذا أين أمه، أين أمه؟
3: أنا أمه دكتورة مو تشتين.
1: هذه الرضاعة حق من المكشوفة وبدون غطاء؟
3: حق ابني ضع غطاء، لكن أنا موني هبلا شدي لابنك عاد أنا شنظفه.
1: ممتاز، كيف بتنظفيها؟ علم الأمهات كيف.
3: شوفي إذا أنا مستعجل والطفل يبكي هكذا ها ها
1: ها مو تعملي
3: أنظفه أمسح بالثياب اللي فوقي.
1: كذا تنظفي؟ لا لا لا غلط، مش كذا النظافة.
3: كان أكا
1: لا لا لا لا يا مجنونة، مش كذا النظافة، كذا تزيد توسخ البزايا أكثر، عشان كذا ابنك بين الحياة والموت.
3: كيف أنا ودكتورة علمين أنت درا كيف أنقي أقوال حقنا من الإسهال؟ أكا قولي لنا.
1: يمكن الوقاية من الإسهال بغسل اليدات بشكل جيد بالماء والصابون بعد الخروج من الحمام وقبل إعداد الأكل أو تناوله، وكمان بعد تغيير الحفاظ.
3: يعني ضروري أنظف نفسي كل ما اشتي أرضع هذا الجاهل وأكله؟
1: أيوة مهم جدا، لأن مناعة الطفل عادة تكون ضعيفة ولازم نحرص عليه من الجراثيم والأوساخ.
3: الآن أنا فيهمكو ليش النظافة ضروري؟ هي بعد إذن كنت أروح أغير لابنة حفاظة لأنه قاشمه بدي يطلع خيبة.
1: ها ها إيش تعملي؟
3: معمل أذاني عشان أضع الجاهل مو به.
1: طيب أنت قبل قليل كنت تغيري الحفاظة له صح؟
3: صح.
1: طيب غسلتي يدك بعد تغيير الحفاظة؟
3: ها بس أنا ما وسختش يدي إلا قليل، ما سحتوها بالثياب اللي فوق إلا قليلة.
1: وهنا الخطأ يا نسوان يا حريم يا أمهات، النظافة من الإيمان، وعلشان تحافظين وتقين أطفالك من الإسهال التزمين بالنظافة، ضروري غسل اليدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وبعد الخروج من الحمام وبعد تغيير الحفاظة للطفل وعند إعداد الطعام، والبزية لازم تعقم، والأفضل إنك ترضعي ابنك من صدرك أفضل وأنظف علشان تحمي طفلك من الإسهال.
3: الله يحفظك ودكتور الله يفتح عليك.
1: الإسهال هو براز شكله متغير ويحصل عدة مرات أكثر من المعتاد، يعني أكثر من 3 مرات في اليوم والليلة، والإسهال هو براز زي الماء يعني مختلف عن البراز العادي.
3: إيه ودكتورة يكون ما مطرير. طيب مو أسبابه ودكتورة؟
1: من أسبابه الاعتماد على الرضاعة في تغذية الطفل وتعرض الغذاء المكشوف للحشرات التي تفسده وتلوثه بالأوساخ، ولما يحصل للطفل الإسهال تظهر عليه علامات.
0: مثل إيش ودكتورة؟
1: مغص بالبطن وطرش
0: وحمى صح؟
1: أيوة، وهنا ممكن يصاب بالجفاف، ويظهر الجفاف بالعيون لما يكون الغائرات لا داخل يعني غاطسات، ولقفه يكون ناشف وجاف ما بشريق، ويجلس واصل يبكي من غير دموع.
3: ايه والله يا دكتورة كان ابني يبكي ولا بصر بعينه دمعة، عالوسخ كان يكذب علي.
1: هذا ما يكذبش عليك، قد بينه جفاف وكمان انخفاض اليافوخ.
3: مو ذا الانفوخ هذا؟
1: اليافوخ المقدمة الأمامية في الرأس حق الطفل زي ابنيك. ها بصري بصري كيف اليافوخ حقه منخفض، شوفي كيف ذابل.
3: ايه ايه ايه فالت وخامد وفترة نكا تعبان، أذوى يشتي يرقد أظنه نعسان، واصل هكا من لما وقع بالإسهال هذا.
1: أيوة وشعوره بالنعاس مش طبيعي، ومن الصعب أنك تقيمه من النوم.
3: ما يرضش.
1: أيوة ما يرضش يقوم ويرفض يرضع، ولما تهتلي الجلد حقه ما يرجعش بسرعة ويفقد الجلد مرونته. شوفي كيف خامل، شوفي وكأنه فاقد للوعي. شو ركزي على عيونه، عيونه مرة غائرة، عطشان ويشرب بلهفة.
3: ايه لما يشرب ما يرضيش يفلت لبزية، اشتي اللي يشرب ما كله.
1: ايوة وعنده نقص بالوزن.
3: ودكتورة بينه اكا ابني اسهال مع ادم وكا مخاطط بينه.
1: الإسهال المصحوب بالدم أو المخاط أو القيح هذا بض سنتارية، وبعض حالات الإسهال يوقع بتشنجات.
3: إيوة طيب ودكتورة هذه نعم ابنها من أوله تصيح تقول نعم عايبولش، تقولي لا وما يبولش.
1: أيوة قلة البول بسبب تعرض الطفل المصاب بالإسهال للجفاف، وهنا لازم كنت تعوضي للسوائل.
0: ملا كيف واني ما عرفش؟
1: كان يجب نقل الطفل المصاب بالإسهال فورا إلى أقرب مرفق صحي، مش تصبري عليه لما يصاب بالجفاف ولا قال ولا قدر الله شيموت.
3: الله لا قال الله لا قال. ودكتورة ذا الحين ابنا شيموت
1: نحنا نعمل اللي نقدر عليه والباقي على الله. لما تسوء حالة الطفل يكون تنفس الطفل المصاب بالإسهال سريع، ضروري نقله بأسرع وقت للمرفق الصحي.
3: إيه وإذا ظهر الدم أكاب براز مثل ما بنين اللي بنو إسهال نسعفه للمرفق الصحي ثاني.
1: أيوة ضروري. وإذا كان الطفل المصاب بالإسهال ذابل أو بينه حمى، وإذا حصل عنده تشنجات، وإذا الطفل المصاب بالإسهال يطرش كل شيء، وإذا امتنع الطفل المصاب بالإسهال عن الشرب أو الرضاعة، وإذا كان الإسهال بسيط واستمر لأسبوعين، في هذه الحالات لازم نسعف الطفل إلى المرفق الصحي وبسرعة كمان، لأنه في نصائح لازم اتباعها من قبل الأسرة لما يصاب الطفل بالإسهال.
3: مو يا دكتورة جبرك مو هين.
1: إذا وقع بطفلك إسهال لازم تستمري بالرضاعة الطبيعية مع زيادة مرات الرضاعة وفترات الإرضاع والتغذية، وتدوله محلول الإرواء والماء النظيف وشربة الخضار وماء الرز والزبادي وعصير الفواكه الطازجة، هذا إذا عمره فوق 6 أشهر. أما إذا عمره أقل من 6 أشهر ترضع رضاعة طبيعية تزيدي عدد المرات.
3: إيه تسلمي ودكتورة آوة.
1: وعليك يا سلمى مرة ثانية، لما يحصل لطفلك الإسهال ما تجيبيلوش أي علاجات إلا إذا كانت مقررة من الطبيب.
0: أقول لك يا دكتورة هذه جارتي قالت لي إنه استخدمت الطفلة وتباخر موقع باشين.
1: وهذا كلام، هذا كلام الله يعلم إيش كان في بهذاك الطفل. مهما كان ما تديش لطفلك أي علاج إلا إذا كتبه له الدكتور.
0: حاضر ودكتورة حاضر.
1: وهنا أكرر مرة ثانية، يمكن وقاية أطفالكم من الإسهال بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الخروج من الحمام، وتغيير حفاظات الطفل، وقبل إعداد الطعام وتناوله. فهمنا؟
3: إيه فهمنا دكتورة.
0: أيوة فهمنا. شكرا يا دكتورة.

0: هيا هيا يا مرام ليه رضعي الولاد شموت من الجوع؟
1: لحظة بس يا أروح أغسل إيدي وارجع أرضعه.
0: أنا هي عادش تروح تغسل إيدي، أقول لك رضعوش يطفح من البكاء.
1: مبينك ورجال تشتين ودي بننا للتهلكة، مش عادة الدكتورة قال لازم أهتم بالنظافة وأغسل إيدي وأنظف صدري علشان نحافظ على الجاهل من الأمراض والإسهال قبل ما نغذوه.
0: أيوة كلامك صح، أنا كنت أشتي اللي أقري بيك وأشوف إنك ذكي وفهمتي كلام الدكتورة ولا لا؟
1: ليش نهب؟ لا، هذا ابني أغلى ما عندي، وعلشان بسمع كلام الدكتورة ونظف كل حاجة علشان صحة ابني وأسرتي.
2: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.
3: كانت سيدة تقرأ في الكتاب المقدس واستوقفتها آية تقول فيجلس ممحصا ومنقيا الفضة، فأرادت السيدة أن تعرف لما اختار الله هذا الوصف ليصف ما يفعله مع أبنائه من المؤمنين، فذهبت لأحد صناع الفضة وأرادت أن تشاهده وهو يقوم بعملية التنقية. أخذ الصانع قطعة الفضة ووضعها في نار للتسخين وشرح إنه لابد أن يضع الفضة في المنطقة الأكثر سخونة في اللهب حتى تحترق كل الشوائب، ثم تذكرت الآية وهي تقول يجلس ممحصا ومنقيا الفضة، فسألت الصانع هل حقيقي أنك لابد أن تجلس أمام النار وأنت تنقي الفضة؟ فأجابها الصانع ليس أن أجلس ممسكا بالفضة فقط، بل يجب أن أراقبها جيدا أيضا طوال الوقت، لأنها لو تركت دقيقة أكثر من اللازم تفسد وتكون غير صالحة. سكتت المرأة برهة وهي تفكر، وبعدها سألته وكيف تعرف أن الفضة صارت نقية؟ فابتسم الصانع وقال لها عندما أرى صورتي فيها.

0: صديقي، الله يريد أن يطبع صورته عليك، لذا يسمح بأن تمر في أمور تبدو وكأنها عمق اللهيب، ولكنك لا تغيب عن نظره ولو لحيظة. هو يراقب ويراقب ولا يسمح لك بما يفوق احتمالك. بل ثق صديقي أن التجربة ستنتهي حين يتم قصده وتصير فضة خالصة.
1: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن إحنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شاهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول في الأصحاح 17 لحد أصحاح 19. الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي مكان، وربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء وعشان يوصلوا كلمته لبني آدم، والأنبياء دول عملوا دور مهم في إرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة. السلسلة دي بتحكي لنا عن 5 من الأنبياء الأوائل، ودلوقتي هنسمع حكاية إيليا النبي المعارض.

0: مين؟ اتكلم، انت مين؟ يمكن يكون ديب، مش شايف اي حد برا.
1: ايليا.
0: مين؟ مين بيكلم؟
1: ايليا، انت بتعمل ايه في الكهف ده؟
0: الهي الهي، انت يا رب اللي بتكلمني. ها، انت عارف اللي حصل. انا نفذت اللي طلبته مني وكلمت شعبك بالنيابة عنك، لكن هم خلفوا عهدك، كسروا مذبحك، قتلوا انبيائك بالسيف. انا الوحيد اللي فضلت حي. دلوقتي هم بيدوروا علي عشان يقتلوني انا كمان.
1: اطلع يا إيليا، وقف برا على الجبل.
0: اطلع برا. حاضر. إلهي، الريحة تهد الجبل. الحقني يا رب، انت فين؟ إلهي إلهي، الأرض بتنشق، هتبلعني. انت فين يا رب؟
1: إيليا، انت بتثق فيا؟
0: اكيد يا رب. انت عارف ان الملك عايز رقبتي.
1: إيليا، انت فاكر اول يوم دعيتك فيه باسمك؟
0: ايوه طبعا يا رب فاكر.
1: كنت بتعمل ايه لما ندهت لك؟
0: كنت بحرد غيط القمح بتاع ابويا.
1: إيليا.
0: مين بيكلمني؟
1: انا الرب، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب.
0: ها؟
1: انا الهك. انا هاخدك من غيط ابوك وهبعتك للملك اخاه عشان تحذره انه يرجع عن خطيته اللي بسببها كل بني اسرائيل بيخطئوا الي.
0: لكن يا رب، مين انا عشان احذر الملك؟ ده اكيد هيقتلني.
1: انا الرب. روح وقول للملك اخاب كل اللي قلته لك. انا هبقى معاك ومحدش هيلمس شعر من راسك.
0: حاضر يا رب.
2: ايه؟ جه هنا تاني؟
3: ايوه يا مولاي، وبيطلب مقابلتك.
2: يطلع مين الشاب إيليا ده؟ واضح انه عنيد جدا، مش كده يا عبيديا؟ جالي قبل كده 3 مرات وكل مره ترده. الظاهر انه المره دي لازم اديله درس.
3: مولاي، انت شاكك انه يمكن
2: ايه؟ عاوزني اعمل ايه يا عبيديا؟ عاوزني اسيب فلاح فقير يقول رايه لملك اسرائيل؟ أسلم دماغي المعتوه؟
3: لا يا مولاي.
2: أنت ليه شايف أني لازم أسمح له يتكلم؟
3: هو بيقول أن معاه رسالة من ربنا الجلال.
2: صحيح. طيب ليه ما قلتش كده من الأول؟ رسالة من ربنا على لسان فلاح فقير، بيتهيأ لي دي حاجة مهمة، لازم نسمع له.
3: يعني أدخله؟
2: بكل تأكيد، خليه يدخل.
3: يا ملكنا أخاب ملك إسرائيل، أقدم لك إيليا التشبي.
2: تعال تعال هنا، أنا عرفت أن معاك رسالة ليا. تفضل.
0: باسم الرب إله إسرائيل اللي أنا بخدمه، مش هيبقى فيه طل ولا مطر طول السنين اللي جاية إلا لما أنا أقول.
3: يا إيليا، أنت إزاي تتكلم بالطريقة دي قدام الملك؟
0: أنا ببلغ اللي أمرني بيه الله.
3: يا إيليا، أنت مش عارف أنت بتتكلم لمين.
2: عبيديا، إيليا تعال هنا.
0: أنا خلاص قلت اللي جيت علشانه.
1: حصل لك أي حاجة إيليا؟
0: لا يا إلهي، أنت ساعدت عبدك على الهرب.
1: والسماء مطرت السنة دي؟
0: لا يا إلهي، مطرتش 3 سنين.
1: كنت بتعاني من المجاعة؟
0: لا إلهي، كنت دايما بتبعت لي الغربان بالأكل طول ما أنا كنت مستخبي من أخاب. ولما نشفت الينابيع بعت لي أرملة صرفة اللي زيتها ودقيقها ما بيخلصوش. المجد ليك يا رب.
1: ولما طلبت منك ترجع لأخاب عملت إيه؟
0: رجعت له، وفي الطريق قابلت خادم وعبيديا.
3: إليا، إليا، أنت هنا؟ أنت هنا يا إليا؟
0: أيوة. روح وقول لسيدك أني جاي عشان أشوفه.
3: روح لسيدي؟ أنت مش عارف ده مين؟ ده أخاب، يعني لو عرف أن أنا عارف مكانك هيقتلني. ده ما فيش ولاية ولا مملكة إلا وأخاب بعت فيها حد يدور عليك. هرجع له إزاي بس يا إليا؟ وهقول له إيه؟ بعدين أنا مش عارف ربنا هيأمرك تروح فين بعد ما سيبك، ولو الملك معرفش يلاقيك هيقتلنا أنا يا إليا.
0: روح بلغ سيدك رب المجد أمرني أن أقابل أخاب النهاردة.
3: حاضر حاضر يا إليا، حاضر.

0: هو فين؟ عبيديا، فين إلي المجنون ده؟
1: هو يا مولاي كان واقف هنا الصبح، هنا هو، هنا هو يا مولاي عند الجبل ده، وفي الحتة دي بالظبط، في الحتة دي.
0: اقلبوا الدنيا عليه،
1: انا متاكد اننا هنلاقيه يا مولاي، متاكد. هو وعدني انه هيكون هنا، وعدني.
0: لمصلحتك ان ايليا يصدق في وعده. انت ليه ما جبتوش زي ما قلت لك؟
1: هو اصلي يا مولاي، هناك يا مولاي.
0: فين
1: جنب التل، جلالتك شايف الشمس في ظهره.
0: ايليا، انت سبب البلاوي.
2: وش انا سبب المتاعب لاسرائيل؟ انت واجدادك كلهم سبب المتاعب. انت اللي اتخليت عن وصية الرب وعبدت آلهة مزيفة. دلوقتي هات كل الناس في اسرائيل عشان يقابلوني على جبل الكرمل.
0: وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟
2: هات 450 نبي بتوع البعل الهك، كل اللي بياكلوا من خير ايزابل مراتك، وانا هواجههم لوحدي، وهتشوف بعينك مين الاله الحقيقي، البعل اللي انت بتعبده ولا الله رب المجد.
1: طيب ممكن اتكلم انا يا مولاي؟
0: لحظة واحدة، قولي يا ايليا، هتعمل ايه في المجاعة؟ اللعنة اللي تسببت فيها الارضنا،
2: اللعنة انت اللي جبتها على مملكتك، جبت الجفاف والمجاعة. وكلمة الرب ليا انه هيمنع عنكم المطر لحد ما اطلبه انا منه.
0: وهتطلبه؟
2: تجمع الناس على جبل الكرمل.
0: لو قلتلي انك هتبعد اللعنة،
2: يوم ما تقابلني على جبل الكرمل هينزل المطر.
0: عظيم. عبيديا،
1: مولاي،
0: اجمع كل الناس.
1: امر مولاي.
0: يلا. عبيديا، تفتكر هو عاوز الناس دي في ايه؟ ها يا ترى هو عاوز يعمل ايه بالطورين اللي طلبهم دول؟
1: مش عارف جلالتك، هو طلب من انبياء البعل انهم يقفوا كلهم قدام الناس. بص هو واقف هناك اهو.
2: يا بني اسرائيل، حد امتى هتفضلوا تايهين ما بين رايين؟ لو الله هو رب المجد اعبدوه، ولو البعل هو الرب اعبدوه. اسمعوا يا بني اسرائيل، انا نبي الرب واقف قدامكم دلوقتي، وعلى شمالي واقف 450 نبي للبعل. هتولي دلوقتي طورين وخلوهم يختاروا واحد، يقطعوا حتت وحطوه على الخشب هنا قدامكم على المسبح بتاعهم، وانا هحط الطور التاني على مسبح الهي. بعد كده ادعوا ربكم البعل، وانا هدعو باسم ربي، والاله اللي هيستجيب بنار من السماء قدام عينيكم هو الاله الحقيقي.
0: ده راجل مجنون.
3: موافقين.
2: يا انبياء البعل، اختاروا تور من التورين وحضروه ذبيحة في الاول، وادعوا بقى باسم الهكم، بس ما تولعوش نار. يلا اندهوا على الهكم بصوت عالي، يمكن يسمعكم. كويس علوا، هو مش هيتأخر عليكم، علوا صوتكم شوية تاني يمكن يسمعكم.

0: هما كده بقالهم قد ايه يا عبيده؟
1: مش عارف يا مولاي، الشمس حميت تقريبا 3 ساعات.
0: اللي بيحصل ده غريب قوي، ده جنون جنون.
2: يا انبياء البعل اصرخوا بصوت اعلى، يمكن يكون ربكم البعل سرحان، يمكن يكون مشغول او مسافر.
0: ده بيتريق عليهم.
2: ايوه كده احسن، يمكن البعل يكون نايم وصوتكم ممكن يصحيه.
0: ده بيهزق الانبياء، اكيد هو مش مصدق ان الالهه هتولع النار، مش كده يا عبيديا؟ عبيديا راح فين الراجل ده؟ عبيديا
2: يا انبياء البعل اسمعوني.
0: انت عسكري انت وهو، حد شاف عبيديا؟ حصل له ايه ده؟
2: سمعتوا؟ السكوت هو رد الهتكم. مفيش رد، مفيش استجابة، ما سألش فيكم. يا رجال إسرائيل تعالوا هنا وقربوا. شايفين الاتناشر حجر دول؟ حجارة بعدد العشائر. بني إسرائيل هبني بيهم مسبح إلهي. انت اللي هناك نظفوا حوالين المسبح، هاتوا الخشب. ايوه هات كويس، صبوا، هاتوا الميه دي وصبوها على الذبيحه وعلى الخشب كمان، صبوا.
0: بصوا بيعمل ايه، هو عاوز الميه في ايه؟ جاب الميه منين في الجفاف اللي احنا فيه ده؟ لحظة واحدة، مين اللي شايل آخر جرة مية هناك ده؟ عبيديا
2: روحوا هاتوا مية تاني.
0: عبيديا أنت بتعمل إيه؟ عبيديا
2: هاتوا مية تاني.
0: أنت عسكري روح أقفل الراجل ده، هاتهولي هنا.
3: لكن يا مولاي الناس.
0: ما يهمنيش الناس، استعملوا السلاح لو حكمت، هاتولي الخاين ده هنا فورا.
3: أمر مولاي.
2: صبوها على كل الخشب.
0: وقفوهم، بقول لكم وقفوهم.
3: مولاي
0: في ايه؟
3: هرب مني، انا مشيت وراه لما ساب المسبح. لكن
0: هرب منك وانت بتعمل ايه؟ عملت ايه لما هرب؟ امشي روح دور عليه وهاتولي هنا.
3: امر مولاي.
0: لا استنى روحوا حصروا الناس اللي مع إيليا دول. ها روحوا حصروهم، عاوزكم تاخدوهم كلهم على السجن، كلهم على السجن.
3: أمر مولاي.
0: بصوا للمية اللي بتقع بره دي، إيليا تجنن.
2: اسمعوا يا بني إسرائيل،
0: المية غرقت حوالين المسبح كله، عملت بركة. لا بيجيب المية دي كلها منين؟
2: تعالوا وقربوا علشان تشوفوا قوة الرب. يا رب يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، خليهم يعرفوا النهاردة إنك أنت إله إسرائيل، وإن أنا خادمك، وإني عملت كل حاجة بأمرك. رد علي يا إلهي، رد علي عشان الناس كلها تعرف إنك أنت الرب لك المجد، أنت إلهنا الوحيد. رجع قلوبهم يا رب ليك تاني. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب. يا بني إسرائيل امسكوا أنبياء البعل، ما تخلوش حد منهم يفلت.

0: إيليا، أنت بتعمل إيه في الكهف ده؟
1: أنا يا رب خايف على حياتي بعد ما أنت بعدت نار من السماء أكلت الذبيحة. إيزابل بعتت لي رسالة إنها هتلقاني وهتقتلني. خفت، هربت لأني حسيت إن لوحدي قدامهم كلهم، حسيت إن لوحدي ومفيش حد من عبيدك معايا.
0: مش أنا حميتك، مش أنا أنقذتك من كل أذى.
1: أيوة رب، أنا مش عارف إزاي، أنا مكسوف منك، مكسوف إني جيت واستخبيت هنا. أنا
0: أقف يا إيليا، ارجع في الطريق اللي جيت منه، أنت مش لوحدك، أنا ليا 7000 من بني إسرائيل مخلصين في عبادتي وما سجدوش للبعل. أنا هحميك يا إيليا عشان تعمل اللي أنا عاوزه.
1: أمين يا رب. حاضر حاضر يا رب، المجد ليك يا رب.
2: ودلوقتي ربنا بيبعت لكل واحد فينا دعوة، ياريت نتجاوب معاها. النبي إيليا اتعلم إنه يخاف ربنا ويثق فيه وما يخافش من إنسان، وعلى جبل الكرمل وبالنيابة عن الشعب قدم الذبيحة للرب وصلى بإيمان، ونزلت النار من السماء وأخذت الذبيحة. ربنا قبل الذبيحة لأنه إله بيسمع ويرى، لكن لم تقبل الذبيحة اللي قدموها الناس باسم البعل لأنه لا بيسمع ولا بيشوف. اللي يتعلم أنه يثق في إلهه وأنه ما يخافش من إنسان. الرب عاوز ثقتنا فيه وطاعتنا ليه، لأنه إله بيسمع ويرى. هقدم دعاء دلوقتي للإله اللي بيسمع ويرى، الإله الحي. عاوزك تسمع الدعاء وتشاركني فيه. يا رب، أنا أثق إن أنت الإله الحي، لأن كل آلهة الشعوب أصنام لا تسمع ولا ترى، هي من عمل إيديهم، لكنك أنت الإله الحقيقي وحدك ولا إله سواك. يا رب، أنا بجيلك بذنوبي، خاطي محتاج غفرانك، ضعيف محتاج قوتك، محتار محتاج هدايتك. أشكرك لأنك بتسمع وكمان بتستجيب.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 11. إلى الله لجأت، فكيف تقولون لي أهرب إلى الجبال كالعصفور؟ لأن الأشرار يشدون قوسهم، جهزوا سهمهم في الوتر ليطلقوه في الظلام على من قلوبهم نقية. إن انهار الأساس فماذا يعمل الصالح؟ الله في بيته المقدس، الله عرشه في السماء، يراقب بني آدم، بعينيه يفحصهم. الله يفحص الصالح والشرير، نفسه تكره الشرير ومن يحب الظلم. على الأشرار يمطر نارا وكبريتا ويبتليهم بعواصف الحياة، لأن الله عادل ويحب العدل، يرى الأتقياء وجهه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم